موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: تخليك شبابي.
1: أمان الغد يبدأ من الادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شباب.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Ay, hayal de. وخليه

0: مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفه.
1: و 98.5 مسقط و 98.5 صلالة.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة FM حياتك، حياتك، حياتك، وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليه

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أمان الغد يبدأ من الادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

وخليك شبابي. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك.
1: حياتك. وخليك شبابي.

Oj, hajerdek. Ухали.

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

واسعد الله مساكم بالخير والمحبة والهمة والنشاط، مساكم الله بالخير. يا أهلا وسهلا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مشوار السبت، البرنامج اللي يطلع عليكم إن شاء الله بروح خفيفة من الساعة 5 إلى 7 المساء، ودائما نحاول كذا نرفع الطاقة ونخلي الإيجابية عالية، لأن ورانا أكيد أسبوع مقبل إن شاء الله بكثير من الأشياء اللي تحتاج أن نتفائل فيها ونكون دائما بأعلى طاقتنا. نقول يعني سبت جديد إن شاء الله وطاقة جديدة وروح اللي تعشق التحدي وتصنع الفارق. حياكم الله في مشوار السبت، البرنامج اللي دائما كذا يجمعنا عشان نلتقط أنفاسنا شوية ونشحن مثل ما يقولوا روحنا، ونرسم ملامح أسبوع جديد بنسخة أقوى وأفضل من الأيام اللي مضت. دائما مستمعينا أقول اللي دائما في سيارته وماسك الخط، ويعني والبعض ما شاء الله عزبة القهوة مثل ما يقولون والشاي صارت في سيارته الحين، لأنه الأجواء يعني ها بدت حبتين تتلطف وتصير أجواء أفضل وأجواء صارت أحلى. وخليكم دائما كذا مبتسمين، ولأنه الأجواء الجميلة جاية في الطريق إن شاء الله، أكيد بنستمتع بتفاصيل الشتاء بإذن الله تعالى. دائما نوصيكم مستمعينا الأحبة اللي في الطريق يخلي باله دائما واربط حزام الأمان، لأنه أمان واترك مسافة بينك وبين السيارة اللي قدامك تحسبا لأي طارئ قد يحدث في الطريق. وبعد لا تنسى دخولك للمسار وخروجك للمسار استخدم إشارة توجيه الموجودة في السيارة، حتى يعني الشخص اللي من بعدك يكون عارف توجهك ولأي طريق أنت سالكنا. بكل حماس وبكل شغف وبكل طموح في حلقة اليوم، أخوكم عبد الله بن سيف راح أكون عندكم في الإعداد والتقديم والإخراج المرئي والصوتي. نبث هذه الطاقة وين ما كنتوا تتابعونا في وطننا الغالي. 97.5 في مسقط طبعا وخطوط شمال وجنوب الباطنة. نقولكم ثبت الموجة وخليكم معانا. وبعد على 98.5 في أرض اللبان محافظة الظفار، نقولكم أهلا وسهلا بكل مستمعينا في جنوب الجميل في محافظة الظفار. نتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة وأوقات سعيدة، وشكرا لكل الناس اللي بدت تتواصل معنا وترسلنا رسائلكم الجميلة اللي توصلنا حاليا. طبعا ما يستوي ما يمر الأسبوع وما نغير أجواءكم وانتم في الطريق. الله يحفظكم وحياكم الله في حلقة جديدة من مشوار السبت. فيكم طرب وفيكم وناسة، يلا فيكم طرب وفيكم وناسة، يلا.

دائما أجواء السبت تحتاج كذا شوية من الفرفشة، أن الواحد على الأقل يدخل في المود ويكون رايق ومروق بعيد عن البعض، يعني يتذمر أنه السبت لا وخلصت الإجازة. في الأخير هذا يعني ديمومة الحياة، الحياة ما تكمل إلا بالحركة والنشاط والبحث عن مصادر الرزق طبعا اللي الله سخرها للجميع. وأكيد مستمعينا الأحبة دائما أن يوم السبت ما هو يوم مجرد لنهاية الأسبوع، دائما أنا أقول السبت هو خط بداية، هي اللحظة اللي تقرر كيف بيكون أسبوعك القادم، كيف بتخليه، هل روتين عادي يمر ولا بتبدأ يعني خطوة جديدة وطاقة تصنع فيها إنجازك الخاص. طبعا أكيد الكثير يسعى وراء حلمه، أو مثل ما نقول الطموح خلف أحلامهم، وأيضا لكل شخص حاب يصنع الأحد يكون يعني بشيء مختلف، صاحب شغف يعرف أن الوصول للقمة دائما تحتاج إلى خطوة أولى، هذا هو المشوار اللي بيكون وياكم. ومثل ما نعرف دائما وابدا ان مشوار السبت ما هي حلقه وبس، هي وجبه دسمه من الاخبار وشويه ترندات وبعض المقولات الملهمه وشويه تكتيكات، هذه مسمنها انا كذا تكتيكات علميه اللي نحاول ان نغير فيها نظرتنا للايام وكيف ممكن ندخل الاحد بكل ثقه واقتدار. وعاد يعني كلنا نعرف الليلة يعني ليلة مختلفة نوعا ما، ومباراة المنتخب وفي تفاصيل كثيرة قادم الوقت راح ناخذها، وأيضا اللي حاب يتابع يعني البرنامج التفصيلي اللي هو برنامج صافرة الخليج مع الزميل عيد الأخويطري، إن شاء الله بيكون من بعد برنامج مشوار السبت يعني يبدأ الساعة 8، يعني في حديث مطول عن الكرة الخليجية وأيضا مباراة المنتخب لكونها اليوم بشوي بشكل أعمق ومفصل. والله يا أخي عشنا توتر صراحة مع المنتخب، المباراة الماضية وقصة التأهل والقرعة هذه خلتنا يعني سبحان الله يعني كنا في توتر وضغط كبير، حتى أنه يعني تم الإعلان عن تأهل المنتخب. شوف كيف الأقدار لما تساوي المنتخب العماني مع المنتخب العراقي بنفس كل التفاصيل، يعني النتائج له عليه كذلك الكروت الصفراء، فكل هذه التفاصيل طولت المسألة ونقلتها إلى مرحلة ثانية. زين، على كذا خلونا نطلع لفاصل إعلاني وبعدها أكيد نكمل مشوار السبت بإذن الله تعالى.

مع ليلين إن شاء الله يرجع نضبط الأمور مرة ثانية ونواصل وياكم مستمعينا الأحبة في برنامج مشوار السبت اللي نسعد دائما بلقائكم والتواصل وياكم، وخصوصا أنه يعني تكلمنا عن موضوع المنتخب وأكيد في تفاصيل كثيرة راح نتحدث عنها، واليوم صراحة مجموعة إنجازات لشباب عمانيين راح نتكلم عنها في فقرة ويش صار بكل تفاصيله. ويعني وأنا أعد البرنامج فأقول ما شاء الله، يعني كل هذه الإنجازات اللي حققوها شباب عمان سواء كان المجال الثقافي، المجال الرياضي، مجال السياحة، يعني الواحد يسعد ويفتخر حقيقة لما نشوف هذه النخبة من شباب بلدنا وهم يعني يعتلوا منصات التتويج في مختلف المجالات. نسأل الله التوفيق، وهذا دائما أقولكم أن الواحد ما يستسلم أمام طموحه، ما يستسلم أمام حلمه، لأنه خطوة صغيرة تصنع فارق كبير في طموحك وأحلامك. انزين راح نطلع لي إن شاء الله فاصلنا مع حسين الجسمي بناء على ما شاء الله رسائلكم اللي دائما تسعدني انها توصل البرنامج. يعني اول ما نبدا البرنامج رسائلكم توصل. اذكركم رقم البرنامج اللي بيشاركنا قبل نطرح سؤال الحلقة على 947 77 975 947 77 975. هذا رقم الواتساب، وأكيد رقم للواتساب لرسائل فقط وما حد يتصل على هذا الرقم، وأكيد نسعد بتواصلكم معنا. نروح لحسين الجسمي وبعدها نرجع لفقرتنا ويش صار لهذا الأسبوع. خليكم ثبتين الموجة على الشبيبة FM وبرنامج مشوار السبت.

0: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.
1: حياكم الله من جديد في برنامجكم مشوار السبت اللي نسعد دائما بتواصلكم وتفاعلكم معنا في برنامجنا ومختلف برامجنا اللي في إذاعة الشبيبة. أكيد نسعد جدا جدا جدا بتفاعلكم في مختلف البرامج اللي نطلع عليكم من الأحد إلى السبت أو من السبت إلى الأحد أو كيف ممكن نسويها، لكن من السبت إلى الخميس، وأيضا إن شاء الله يوم الجمعة طبعا هو يوم إجازة، ولكن أكيد هناك باقة منوعة من البرامج اللي نقدمها في الإذاعة إن شاء الله تنال على إعجابكم. أذكركم أيضا إن شاء الله بعد برنامج مشوار السبت الساعة 8 إلى 10 الزميل عيد الأخوي طريق قدم برنامج صافرة الخليج اللي يتكلم عن الرياضة الخليجية وأيضا تزامنا مع خليجي 27. وصلنا وياكم مستمعينا الأحبة إلى فقرة ويش صار. هذه الفقرة اللي نطلع عليكم طبعا هي فقرة شوية مراجعة لبعض التفاصيل اللي صارت خلال الأسبوع، ونسعد جدا جدا جدا جدا بأن نقول هذه الأخبار اللي صح بصراحة مثل ما قلت قبل الفاصل، وأنا أعد حلقة اليوم أشعر كمية فخر على كل التفاصيل اللي صارت خلال هذا الأسبوع. نبدأها بخبرنا الأول من الدقم إلى السماء. عمان تعزز مكانتها في قطاع الفضاء في إنجاز وطني طبعا يدعو الكثير من الفخر والأمل. شهد ميناء إطلاق الفضاء بمنطقة الدقم وبولاية الدقم تحديدا نجاح أول إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي ضمن مهمة كارمن إكس 1. انطلق الصاروخ بعلو واستقرار تام، مرسلا بياناته التقنية بدقة تامة إلى مركز التحكم العماني ليحقق الأهداف الاختبارية بنجاح باهر. وتأتي هذه المهمة كثاني إطلاق فضائي ناجح في الميناء طبعا بعد صاروخ الدقم 1 بسواعد عمانية، وإدارة منظومة الإطلاق والسلامة والدمج بكل اقتدار ورؤية مستقبلية تجعل من سلطنة عمان وجهة إقليمية رائدة في تقنيات واقتصادات الفضاء. فخورين طبعا بهذه الكوادر العمانية اللي تصنع المستقبل بأيديها وتثبت أن سقف الطموح هو السماء. نروح لأيضا إنجاز عماني آخر، السينما العمانية تتألق في جورجيا فيلم سقف يحصد جائزة لجنة التحكيم الدولية. إنجاز سينمائي عماني جديد يضاف لرصيد مبدعين، حصد فيلم القصير سقف للمخرج محمد بن سليمان الكندي جائزة التحكيم الخاصة في فئة الفيلم القصير ضمن الدورة الثانية لمهرجان الفن والسفر السينمائي الدولي بالعاصمة الجورجية تبليسي. طبعا هذا التتويج مستحق بعد منافسة قوية بين أكثر 130 عمل سينمائي من 30 دولة حول العالم ليؤكد من جديد حضور الفيلم العماني وبصمة مخرجين الشباب في المحافل والمنصات السينمائية الدولية. طبعا نوجه تهنئة للمخرج محمد الكندي وطاقم العمل، ودائما منها للأعلى وإبداعات أكيد نعتز فيها.

نروح لإنجاز عماني جديد، إنجاز بحثي عماني رفيع. الدكتورة هدى الدائري والدكتورة ثريا الجابري تحصدان المركز الأول في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي. طبعا فوز عماني جديد يسجل في المحافل الدولية. توجت الدكتورة هدى بنت مبارك الدائري والدكتورة ثريا بنت عبد الله الجابري بالمركز الأول في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في دورتها السادسة، عن بحثهما المشترك حول استدامة شجرة السرح في سلطنة عمان. طبعا قدمت هذه الدراسة بمقاربة علمية وتراثية مميزة، كشفت عن القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية لشجرة السرح مع توصيات جادة لتوسع زراعتها لدعم إنتاج العسل العماني وتحسين جودته. ما شاء الله الإنجازات العمانية اللي ترفع حقيقة المستوى والجوائز واللي تحصل عليها كل الفئات نفخر فيها ونعتز، وأكيد نسعد دائما وأبدا بهذه الإنجازات اللي حققوها مبدعينا في مختلف المجالات.

طبعا وصلنا إلى خبر الأبرز، عين على النهائي الكبير، أحمرنا في مواجهة حاسمة أمام الإمارات في المربع الذهبي. في الساعة 10:30 تتجه أنظار الجماهير العمانية اليوم السبت طبعا، حيث يخوض منتخبنا الأول مواجهة نارية أمام نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس الخليج العربي 27 لحسم بطاقة العبور إلى نهائي الحلم. طبعا بعد توتر عميق وكبير تأهل منتخبنا إلى المربع الذهبي، وطبعا يعني عودة دراماتيكية كبيرة أمام الكويت وحصد الأربع نقاط في المجموعة، وتأهل الأبيض الإماراتي كمتصدر أيضا للمجموعة الثانية، واليوم إن شاء الله راح يلتقي الفريقين في دور الإقصائي. طبعا دور لا يقسم القسمة على اثنين، إما تأهل للنهائي أو الخروج من البطولة. طبعا في المؤتمر الصحفي شدد مدرب منتخبنا الوطني طارق السكتاوي على جاهزية اللاعبين ذهنيا وبدنيا ورغبتهم في تحقيق الفوز بإذن الله تعالى بعد تدريبات مكثفة خاضها الفريق، حتى يعني يكون على أعلى معايير التركيز والانضباط التكتيكي. اليوم كل دعواتنا إن شاء الله للتوفيق لمنتخبنا بإذن الله والتأهل إلى النهائي. مباراة ما راح تكون سهلة، مباراة دائما يعني المربع الذهبي في تفاصيل كثيرة ما تكون في الحسبان تظهر لك في هذه الجولة. نسأل الله التوفيق ونتأهل منتخبنا إلى المباراة النهائية. طبعا قبل مباراة المنتخب والمباراة منتخبنا الوطني مع شقيقة الإمارات، هناك مباراة السعودية ومباراة قطر. نسأل الله أن تكون هذه البطولة هي بطولة أخوية جامعة لكل الأشقاء والأحبة في جدة المملكة العربية السعودية.

ما في شك واحنا عاشقين للأحمر العماني، تمنياتنا لمنتخبنا اليوم بمباراة حاضرة ذهنيا وبدنيا، وأن إن شاء الله يكون هدفهم الأول من الدخول لهذه المباراة هو الانتصار والتأهل للمباراة النهائية. كل التوفيق للشباب، وأيضا كل التوفيق لجماهيرنا ورابطة المنتخب اللي يقدموا مستوى جدا رائع في جدة التاريخية تحديدا، أو في السوق التاريخي أعتقد حسب ما أطلق عليه، أو المنطقة التاريخية في جدة، وأيضا تفاعلهم مع الجمهور وتفاعل الجمهور السعودي والخليجي المتواجد في جدة مع الأهازيج العمانية ومشاركة الأشقاء هذه الاحتفاليات. فأنا أقول هو مش بطولة كرة قدم فقط، هي بطولة التقاء الأشقاء لأيضا يعني التعارف، نقل الثقافة، رسم ملحمة بين الأشقاء جميلة. فدائما كأس الخليج هي يعني أكبر من أنها مباراة في مستطيل لمدة 90 دقيقة، بالعكس هي متعة تمتد من بداية هذه البطولة حتى نهايتها، ودائما وأبدا خليجنا واحد. والله ما أخفيكم أمر صراحة يعني خاطر يكون في جدة يعني والأجواء الجميلة، لكن إن شاء الله إن كان لنا نصيف التأهل للنهاية عسى أنه نتمكن ونحضر النهاية هناك في جدة بإذنه تعالى في المملكة العربية السعودية.

اي والله يبالنا نروح جدا. انا حقيقه اخر بطوله حضرتها لما كانت في الكويت لما توج منتخبنا بكاس الخليج في الكويت، وحقيقه كانت يعني اجواء جدا جميله، وسبحان الله اتيحت الفرصه وكانت الامور كذا طيبه وسهله. وطبعا الناقل الوطني طيران العماني يعني ادرج مجموعه من التذاكر دعما للمنتخب، ورحنا والله واستمتعنا في الاجواء في دوله الكويت ذيك الفتره يعني. وكانت حقيقه يعني الشعور اللي ما يمكن ينوصف بكلمه او بفعل معين، شعور لما تشوف منتخبك يتوج والفوز بهذه البطوله، الاهازيج العمانيه اللي يعني غطت المسرح كامل، العمانيين كذلك اللي حضروا لمؤازره المنتخب، اللي قطعوا يعني

أنا في كل المنصات، ف يعني كذا يقول لك يلا شد العزم وروح للمملكة وشجع المنتخب. فإن شاء الله بإذن الله تعالى أنه اليوم يعني نطلع من المباراة بالتأهل، وأكيد ما راح نفوت الفرصة إن الله راد في مباراة النهائي. فمهاجر تقول خليجنا واحد، ودائما خليجنا واحد، وطبعا اللي يفوز نقول له مبروك، واللي يخرج من الـ الـ الـ من المباراة نقول له هارد لك. ولكن هي طبعا الخروج لا يعني انتهاء، بالعكس استمرارية بهذه اللقاءات الجميلة والتفاعل. يعني أنا ما قادر الحين أشوف نفسي يعني أطلع من مود الهزيج والرابطة وهم يتجولوا في السوق والتفاعل. يا أخي كل هذا التفاصيل جميلة والله العظيم. ها تسمع الشباب الكاسر الرحماني مسيندو ويلا أبو سحة، وما شاء الله الأصوات الجميلة اللي تردد الأغاني الوطنية، الأغاني المؤازرة للمنتخب كذلك أيضا ما شاء الله عليهم، هم حافظين بعض الكلمات لدول الخليج، أو يعني نوع من الدعم لفرق دول الخليج. فجميل هذا التكامل، جدا جميل. يلا بالتوفيق إن شاء الله. انزين نروح للكرة البرتغالية، وال يعني متابعين كريستيانو رونالدو إيش اللي صار وإيه التفاصيل اللي صارت مع حساب المنتخب البرتغالي عبر حسابهم في منصة الانستغرام. خلونا ناخذ هذا الخبر. يقول لك الخبر: زلزال رقمي يضرب الكرة البرتغالية، غضب شديد لعشاق الدون يجر المنتخب أو يجرد المنتخب من 1.5 مليون متابع في غضون 48 ساعة. يا ربي ذا الرقم، 1.5 مليون متابع خلال 48 ساعة. يقول لك هذا السقوط الحر يعني شبه بسقوط حر، وهو هبوط قياسي يزلزل الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على حساب أو على منصة إنستغرام، يعد أكثر من 1.5 مليون متابع طبعا في أسرع حملة إلغاء متابعة تاريخية، ردا على خروج الأسطورة كريستيانو رونالدو المفاجئ والغضب من معسكر المنتخب. شرارة الأزمة، يقول لك قرار صدم الملايين من مدرب جورجي أو المدرب جورجي طبعا بإبقاء الدون على دكة البدلاء أمام النرويج، متبوعا بتصريح ناري أكد فيه أن مكانة أي لاعب لا تمنحه معتزلا خاصا. ورد رونالدو: لم يتأخر، حزم امتعته وغادر بطارته الخاصة حاسما موقفا ببيان قال فيه: سأكشف حقائق كاملة في الوقت المناسب. الجماهير زلزلت منصات التواصل الاجتماعي بشعار تردد فيه من التعليقات: نحن لم نكن نتابع البرتغال، كنا نتابع كريستيانو رونالدو. جنون الكرة، جنون صراحة. يعني توصل لهالمرحلة أنك تسوي أنفولو لحساب نادي لأنك أنت بس تشجع لاعب، فبحد ذاته صراحة يعني هذا جنون الكرة وعشاق الدون. يعني ممكن يسووا كل هذه التفاصيل، يعني 1.5 مليون متابع خلال 48 ساعة، يخسرهم حساب الانستغرام التابع لفريق البرتغال. يعني ما عليه، في الأخير هذه يعني رغبات جماهيرية، وكيف أنه الواحد ممكن يعني يخسر مجرد لموقف معين يمكن حتى تفاصيله أصلا مبهمة إلى الآن. نروح لمحمد البكري أو صالح البكري عذرا، ومحمد في شويخ من أرض مكناس، وش على الناس مني وش علي أنا من الناس. ففاصل مستمعينا الأحبة ونرجع نواصل مشوار السبت، لا تروح بعيد وثبت الموجه.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة في برنامجكم الأسبوعي مشوار السبت، البرنامج اللي رافقكم إن شاء الله من 5 إلى 7 المساء. أذكركم إن شاء الله بعد البرنامج من 8 إلى 10 عندنا برنامج صافرة الخليج مع الزميل عيد الخويطري. طبعا هذا البرنامج اللي الرياضي المهتم بتفاصيل يعني الدورة الخليجية لكرة القدم بشكل عام أو خليجي 27، في كثير من التفاصيل. أكيد عيد دائما مبدع في هذا المجال حقيقة، ما يعني عيد ما شاء الله عليه شاطر في المجال الرياضي، جوكر وين ما تخليه أموره طيبة. كل التحية لك عيد، إذا كنت تسمعنا نقول لك درب السلامة وتوصلنا بالسلامة. بعد عبد أنا أقولكم من نتكلم عن المنتخب كذا يعني تتحرك الوطنية، وكنت أسولف مع الزملاء يعني بعض المراحل اللي مر فيها المنتخب في دور المجموعات، كان المستوى البعض ما راضي عنه والبعض كذا. فأحد الأخوة يتكلم يقول سبحان الله، رغم أحيانا ننتقد مثلا أسلوب معين، لعب معين أو تفاصيل معينة، إلا بس مباراة المنتخب على طول الكل يشجع بغض النظر عن يعني إيش التحديات اللي موجودة، بس إحنا نشجع عشان المنتخب يفوز. فهذه يعني الروح الكبيرة والعميقة الوطنية دائما تحرك أو تحركك أنت لا إراديا. فسبحان الله يعني شفنا كيف بعد ما فاز المنتخب مع الكويت كانت الفرحة عميقة، مع أن كنا الشوط الأول إيش هذا وإيش كذا وإيش كذا، بس لما تغير اللعب في الشوط الثاني وشفنا كيف الكل يعني تحمس وكيف قلب النتيجة من عليك هدف إلى لك 3 أهداف، يعني كل هذه التفاصيل يعني رومنتادا يعني كيف ممكن أوصفها. فلا إراديا أنت على طول تشجع وتآزر يلا يبنى الثاني، وعلى طول باقي لنا جول ونتأهل. فيعني الواحد ما ينلام لما يبدأ يعني يعلى صوته بالفرحة ويتكلم بفرح عن المنتخب، خصوصا أن هذا الشيء لا إراديا، مثل الجول اللي حصل عند مصعب، الجول الثالث اللي سجله لما نزع التيشيرت. هذه يعني يمكن يعني من قوة أو من عمق الفرحة اللي هو فيها، خلاص فقد إيش هو كيف ممكن يعبر عن فرحته. فحتى لما رفع القميص هذا كان يعني أسلوب لا إرادي من الفرحة، رغم أن ذاك القميص يعني دخلنا حسابات طويلة وسهرنا الليل، إلا أن الحمد لله رب العالمين وصلنا إلى مستوى أو تأهلنا إلى المربع الذهبي. يعني شيء جميل اليوم، وإحنا إن شاء الله يعني نلقاكم إن شاء الله في الحلقة اللي هي يوم السبت الجاي، وإحنا نتكلم عن فوز منتخبنا بحكم أن المباراة النهائية توقع يوم 3 تكون. فأتمنى إن شاء الله أقول يا رب أنه ألقاكم الأسبوع المقبل وإحنا نتكلم عن فوز المنتخب بكأس الخليج. هي أماني وهي أحلام وهي دعوات ترفع للسماء بأن يوفق شبابنا في الملعب وأن تكون مباراة رائعة بكل المعايير والمقاييس. نأخذ شوية من الرسائل ولا؟ يلا عندنا رسالة دائما وأبدا من مريم محمد من دولة الإمارات العربية المتحدة، كاتب السلام عليكم، نرحب بالمستمعين الشبيبة وإحنا نسمعكم الإمارات، وكل التوفيق لمنتخب الإمارات والمنتخب العماني. هذه الروح الرياضية اللي نتكلم عليها، هذه الروح الجميلة اللي نتكلم عليها، أنه هناك يعني روح رياضية وتقبل للطرف الآخر بعيد عن التحزبية وهذه الأمور. لا، بتفوز أنت ونقول لك مبروك، بفوز أنا بتقول لي مبروك، وهذا الشيء جدا جميل. عندنا سعيد الهشامي يقول تمنياتنا يكون الفوز للمنتخب العماني يا رب يا كريم. رسالة عندنا طبعا بدون اسم، السلام عليكم، نوجه لكم تحية من الجزائر، أهلا وسهلا بكل متابعينا وأحبتنا اللي تابعونا عبر منصاتنا المرئية في الجزائر، نقولكم أهلا وسهلا، وأكيد من كافة دول العالم، ما إلا من الخليج ولا الدول العربية، كل دول العالم نسعد جدا بمتابعتكم على برامج الشبيبة. طبعا صديق البرنامج سعد الهدابي يقول كم باقي على الأذان، بعد ما تبقي تقريبا 5 دقائق على أذان المغرب. نروح لرسالة سعد، السلام عليكم ورحمة الله، أمسي عليك العزيز عبد الله بن سيف، أهلا وسهلا.
طبعا هو كاتب أيضا تعزية بوفاة الإعلامي أحمد درويش الحمداني، نسأل الله أن يتغمد بواسع رحمته. أيضا كان كاتب أيضا في شيء ثاني: على الرغم من صعوبة مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات اليوم، إلا بإذن الله إلى نهائي كأس الخليج 27 بجدة، كل التوفيق وكل النبض واحد للمنتخب. سعد الهدابي من شرس الهداد بولاية المصنعة في محافظة جنوب الباطنة، أحلى تحية لك يا سعد الهدابي، وأيضا أمنياتنا بالتوفيق للمنتخب. رسالة من أم عبد الله تقول: مساء الورد، جاهزين وكلنا أمل بالفوز إن شاء الله، الحصان الأسود ما يخيب الرجاء. تحياتي لكم عبد الله. شكرا لك يا أم عبد الله، ونتمنى أيضا مباراة تكون فارقة في المنتخب وأن يتأهل إلى المباراة النهائية. على 9477795 أكيد هذا رقم الواتساب، ونسعد أيضا بتواصلكم معنا ورسائلكم الجميلة. واليوم يعني بطابع رياضي أكثر من ما هي يعني برنامج معتاد، لأنه كل دعواتنا وطموحاتنا أن منتخبنا اليوم يتجاوز هذه المباراة ويكون في المباراة النهائية. وما ننسى أيضا المنتخب السعودي وأيضا المنتخب القطري، نتمنى لهم التوفيق. أيضا مباراة قوية حقيقة، الفريقين لهم مستوى كبير، الفريقين إمكاناتهم عالية، الفريقين حضورهم جاهزيتهم، كل هذه التفاصيل راح تكون إن شاء الله يعني في مباراة ممتعة، مباراة كبيرة بين المنتخبين. أتوقع مباراتهم الساعة 7:55 بتوقيت مسقط، يعني 6:55 بتوقيت السعودية إن ما خاب ظني يعني. فمباراة منتخبنا الساعة 10:30 بتوقيت مسقط، 9:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية. وكنا شفنا الاحتفالات اللي في المملكة والأجواء الجميلة اللي تشهدها جدة، ودائما جدة غير، وجدة جميلة، جدة عروس البحر الأحمر. يعني أنا زرت جدة في قبل سنة أو سنتين أعتقد، أو قبل، كانت فعلا هي عروس البحر الأحمر. وأيضا تخيل هذه العروس تتزين بهذه الأهازيج وهذه الروح الرياضية الكبيرة، وهذا التجمع الكبير في خليج 27 يضيف لها حضور، ويعني يجعل من جماليتها أكبر وأكثر ملفتة للأنظار. حياك الله يا أبو القاسم، وشكرا لك، وأكيد تحياتنا لكل الأحبة.

أكيد مستمعينا مواصلين فقرات برنامج مشوار السبت، وعندنا طبعا فقرات كثيرة ومنوعة. قبل لا نطلع لوقفة أذان المغرب اليوم نتكلم إن شاء الله عن كيف الواحد ممكن يستثمر ويستغل الفرصة بشكل صحيح. شوية معلومات نفيد ونستفيد منها، وبإذن الله تعالى الواحد يعني يقدر من خلالها يعني يرجع لبعض النقاط، يضبط الأمور، فإن شاء الله يعني تخلق فارق في حياتك. الواحد ما يوقف عند مرحلة، يستمر بالعطاء ويستمر بأحلام وطموحات. مستمعينا الأحبة، نقف وإياكم بإذنه تعالى إلى وقفة أذان المغرب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبعدها نرجع نواصل مشوار، وخليكم قريب لا تبعدوا. 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عودة لكم مستمعينا الأحبة، تقبل الله طاعتكم وأهلا وسهلا فيكم في برنامج مشوار السبت. 6:08 دقائق توقيت العاصمة مسقط، هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشبيبة. مساءكم سعيد وجميل وحلو وخفيف ورائع، دروب السلامة لكل من في هذه الطرقات. حزامك أمانك، ولا تنسى تترك مسافة بينك وبين السيارة اللي قدامك، وابتعد عن أي شيء ممكن يشغلك أثناء القيادة. سلطان الفارسي كل تحية لك، يقول إن شاء الله النهاية سعودي عماني، والله نتمنى يعني. أحمد يقول لو رحنا لركلات الترجيح بنفوز إحنا، قصد إحنا يعني منتخب العماني. يلا نتمنى الفوز إن شاء الله، وتكون مباراة جميلة، مباراة حلوة، مباراة فيها من التفاعل، فيها من الأجواء الجميلة.
1: الضراغم يا ولد صبيان يا كبار اللعب، يواب الله يواب، قول بعد قول وقول، أحمرنا فعل بعد قول، ينول في العليا ويطول في يبغتا شعب وبلد صبيان يا كبار اللعب، والمسلمين كبر
0: الله أكبر والله أكبر. أكيد وكل التوفيق لمنتخبنا اليوم في مباراته أمام شقيقه الإماراتي مربع الذهبي، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نروح إلى مباراة النهائية. يلا بعد عندنا أكيد فقرات اليوم، مش للمنتخب يعني، أكيد عيد الأخويطري ما بيقصر بعدين في قادم الوقت. أيوة تعالوا بالطارين نوجه طبعا تحية وأمنياتنا الصادقة لتركي بن فهد العامري بمناسبة يوم ميلاده. وطبعا زميلنا فهد العامري معروف، مصورنا الجميل، مصور الدرون الرائع والمميز، يقول نتمنى له إن شاء الله لابنه سنة سعيدة والحول حول، ولا تنسى لنا من الفراخ والحلوة. وهذه العادة الجميلة اللي في بعض الولايات يحتفلوا بالميلاد الأول للطفل تحت مسمى الحول حول، فهي شيء جميل. واللي يميزها يعني دخول العادات القديمة اللي هو الفراخ والحلوة لما يمزج مع بعض ويعمل كذا ككرات معينة، أو يعني يقدم الأطفال أو الناس المهنئة، فهي من الذكريات الجميلة. نقول لك ميلاد سعيد يا تركي، وإن شاء الله العمر كله بالصحة والعافية والتميز، والله يبلغك يا فهد في ولدك كل خير وبركة. يلا تستاهلوا إن شاء الله. وأكيد وصلنا إلى فقرة خبروك، الفقرة اللي نلتقط فيها يعني أنفاسنا شوية ونجمع فيها الأفكار ونحول كذا بوصلة عمل نعيشها في يومنا. مثل ما قلت موضوعنا راح يلامس كل شخص في التغيير والارتقاء، نتحدث فيه عن اقتناص واستثمار الفرصة الصحيحة، كيف ممكن الواحد يستغلها. في زحمة الحياة مستمعينا ومشاهدينا الأحبة والخيارات الكثيرة اللي تمر علينا يوميا، أحيانا نقع في فخين، إما أن نندفع وراء فرصة أو وراء كل فرصة وهذه ممكن تستنزف طاقتنا، أو نترك ويعني أو أن نبالغ التفكير حتى تفوتنا الفرصة الذهبية. لكن في ذكاء لا يمكن فقط انتظار الفرصة، بل هو كيف ممكن نهيئ أنفسنا ونقتنص هذه الفرصة تكون مميزة وإنها تخدم أهدافك. يعني 4 قواعد ذهبية لاستثمار الفرصة وخلونا نستمع لها. 1، الجاهزية لطبعا تسبق هذه الفرصة. الفرصة يعني ما تنتظر أحد لتهيئ لها، الحظ الحقيقي هو المكان الذي تلتقي فيه التحضير المستمر مع الفرصة المناسبة. يعني أنت تكون حاضر وجاهز لاقتناص أي فرصة ممكن تجيك مع طبعا تباين هذه الفرصة. طور مهاراتك اليوم عشان تكون جاهز لما يفتح لك الباب غدا. النقطة 2، يقول لك مصفات الهدف أو صفي الهدف، هل هذه الفرصة تخدم مساري؟ لأن ما كل فرصة مغرية هي فرصة المناسبة لك فعليا، إما أن تقفز نحو عرض أو خطوة جديدة. يعني يا بتعترض لك هذا المشوار ولا ممكن تفتح لك خطوة جديدة. اسأل نفسك، هل هذه الخطوة تقربني لهدفي المستقبلي أم مجرد تشتيت جانبي؟ الفرصة الصحيحة هي اللي تخدم شغفك وطموحك الحقيقي. الشجاعة في القرار، ويا هذه النقطة كثر ما تكون صعبة على الجميع، تنقصك شجاعة وعندك خوف وتردد. فتقول لك النقطة خلك شجاع في اتخاذ القرار وتجاوز خوفك من التردد. معظم الفرص العظيمة تأتي، يعني تجيك بنسبة من عدم اليقين وفيها نسبة عالية من المخاطرة. إذا انتظرت حتى أنك تضمن النجاح بنسبة 100% فغالبا راح تكون الفرصة تلاشت وراحت عليك. تجرأ وأخطر الخطوة وافهم المبادئ الأولى واتخذ القرار الصحيح. اصنع الفرصة ولا تنتظرها، هذه القاعدة الرابعة. تقول إذا ما جاتك الفرصة تطرق بابك فأنت اصنع الباب اللي ممكن تحصل على الفرصة فيه. تواصل ذكي، المبادرة، اظهر قيمتك، إمكانياتك للمحيطين بك، هو ما يجذب الفرصة إليك بدلا من أنك تركض خلف هذه الفرصة. وفي نهاية هذه الفقرة تذكر عزيزي المستمع والمشاهد، الفرصة الصحيحة مثل القطار، لا ينتظر الواقفين في المحطة، بلا هدف. اضبط بوصلتك، جهز متعتك، ومتى ما وصل القطار اركب بثقة وانطلق. إذا كانت هذه فقرة خبروك طبعا حول كيف الواحد ممكن يستغل الفرصة ويستثمرها. فهد يقول الفرصة تدرس بشكل سريع والواحد يتخذ القرار للفرصة السريعة ويكون القرار سريع، كله سريع في سريع يا فهد. نطلع لفاصل إعلاني مستمعينا الأحبة، وبعدها أكيد نواصل برنامج مشوار السبت.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.
1: حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا، نقول لكم مساءاتكم سعيدة وأجواء جميلة. نرحب بكل من انضم عبر أكيد السمع أو البثنا المرئي، نقول لكم مساءاتكم سعيدة والله يحفظكم وين ما تكون مشاويركم. ونعرف السبت الواحد يجهز ويرتب أموره وينطلق إلى درب أو مكان عمله، نقول لكم درب السلامة، هلا هلا في الطريق وما في عجلة، الأمور طيبة والأجواء حلوة وأنتوا تستمعون لنا وكذا، مضبط أمورك السيارة، رابط الحزام ومركز في طريقك، ونقول لك درب السلامة. والله اليوم ما شاء الله يعني كل الرسائل جينا عن المنتخب، وهذا ندلدل على حب وشغف لهذه الرياضة وكذلك الانتماء والوطنية لهذا الوطن العظيم، في تمنياتهم أيضا بفوز المنتخب إن شاء الله في مباراة اليوم. هي كرة كيف ما كانت النتيجة، فالواحد يستفيد ويتعلم ويكبر بتجاربة. وصلنا مستمعينا الأحبة إلى فقرة إيش قالوا، هذه المحطة اللي نستحضر فيها رؤى الحكماء والملهمين حول استثمار الفرصة الصحيحة وكيف ممكن نقتنص اللحظات التغيير الفارقة. خلونا نعرف إيش قال بعض العلماء والناس اللي خاضوا لهم تجارب كبيرة والحكماء في هذا الموضوع. كريس قال الفرصة لا تأتي بالصدفة، بل أنت من تصنعها، وهذا الشيء يعني وراه أنه الواحد بالسعي والمبادرة هم مغناطيس حقيقي للفرصة اللي الواحد أكيد ينتظرها. بنجامين ديسر قال السر في النجاح هو أن تكون مستعد للفرصة عندما تأتي، مثل ما ذكرنا في الفقرة السابقة أن الواحد دائما يعني يكون جاهز بتطوير المهارات وأيضا بالعمل الصامت، ولأن الفرصة لما تجيك ما بتنتظرك تتجهز، هي فرصة جاتك وراحت عنك. أينشتاين، من ما يعرف أينشتاين، أينشتاين إيش قال؟ قال في وسط كل صعوبة تكمن الفرصة. وبعد أرجع أقول في مسألة المهارات، لأنه التحدي أو الصعوبة اللي أمامك أو التحدي اللي أمامك يخليك تكتشف نفسك أكثر وأكثر، كيف ممكن تتعامل مع هذا التحدي. وغالبا يعني أعظم الفرص ما تأتيك يعني مباشرة، تأتيك أحيانا متنكرة على شكل تحدي معين، فبكثرة وعيك ولأن عندك مهارة عالية هنا راح تكتشف أن هذه فرصة، راح تحول التحدي إلى قصة نجاح.

أكيد في الأخير مستمعينا أعظم الفرص غالبا ما تأتي متنكرة على شكل تحديات. من يملك الشجاعة والرؤية هو من يحول التحدي إلى قصة نجاح. تذكروا دائما الفرصة العظيمة لا تتكرر كثيرا، والفرق بين من يحقق حلمه ومن يكتفي بالمشاهدة هو القرار الشجاع باقتناص اللحظة المناسبة. إذن هذه فقرتنا كانت في إيش قالوا. طبعا مثل ما نعرف كل أسبوع نخصص هذه الفقرة لنطلع على بعض الحكماء والعلماء واللي خاضوا تجارب في هذه الحياة، ونحاول نقرب إيش قالوا في موضوع برنامجنا. إبراهيم نقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك يا إبراهيم. مستمعينا أحب أكيد اللي حاب يشاركنا على 9477975 اليوم كذا مشاركنا، ونتكلم عن استغلال الفرصة، كيف ممكن تستغل الفرصة وتستثمرها حتى يعني تنقلك من مرحلة إلى أخرى. نروح لي وين يا عبد الله؟ بنروح ونخلي رسائلكم بعدين بعد الفاصل، نخلي قبل ختام البرنامج. ومثل ما خبرناكم انه طبعا عندنا برنامج سفرة الخليج للزميل عيد الخويطر، ان شاء الله راح يكون من الساعة 8 الى الساعة 10 بالليل، يقرب الصورة اكبر واكثر في بطولة خليجي 27. في تفاصيل كثيرة، واكيد عنده بعض الأخبار والعلوم والضيوف قد يكون هناك عنده، سواء كان استضافات منهم من عمان أو حتى عبر التواصل مع المتواجدين في المملكة العربية السعودية في جدة تحديدا، والاطلاع عن قرب لمجريات الفعاليات، يعني مش مباراة بس، ما شاء الله كلها فعاليات في جدة، أكيد الكل يستمتع هناك. نروح وياكم لبلقيس أحمد فتحي. ووسط صنعاء، هذه الأغنية الجميلة، وطبعا نهديكم لها جميعا من استديو الشبيبة، ونرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل.

أحبة وأهلا وسهلا بكم في آخر 20 دقيقة من توقيت البرنامج. نطلع عليكم كل سبت من الساعة 5 إلى الساعة 7 تفاصيل كثيرة طبعا عندنا في البرنامج. مثل ما قلت نطلع على أهم الأحداث والأخبار اللي مر خلال أسبوع كامل، نأخذها نوعا ما بتفصيل، وكذلك إضافة بعض المواضيع اللي فيها نوعا ما نقدر نقول دعم نفسي، نقدر نقول فيها تحفيز تطوير. كل هذه الأشياء أكيد فيها نقدمها كذا بباقة منوعة في برنامج مشوار السبت. أكيد كل التحية لمتابعينا عبر منصاتنا المختلفة في اليوتيوب وفي إكس، نرحب فيكم ونقولكم الله يحفظكم، شكرا لكم لأنكم تخصصوا هذا الوقت لمتابعة برامجنا. واللي مثبت الموجة في السيارة نقول لك شكرا بعد، وهلا هلا في الطريق، وخلي بالك وتوصل لمرادك بسلام. شكرا لك يا عباس الساعدي كاتب احنا عراقيين، واهلا وسهلا فيك انت واهل العراق. تعادلنا معاكم في كل شيء، ها؟ اكيد كل الشكر والتقدير لكم، شكرا لكم تابعونا بتفاصيل برامجنا. أكيد أمنيات للمنتخب، فلك تقول كل التوفيق لمنتخبنا اليوم. رسالة من شادية تقول السلام عليكم، توقعاتي اليوم يفوز المنتخب على الإمارات 1-0. والله نقول يا رب يا رب يا رب إن شاء الله منتخبنا يتأهل إلى النهائي بإذن الله تعالى. 10:30 إن شاء الله المباراة. العلا تقول يا ربي يا ربي يفوز المنتخب، حبيت يا ربي يا ربي. في رسالة تقول كانت أجمل ليلة، ليلة التعادل بالنسبة لي، فرحة القرعة وتأهلنا كأننا أخذنا الكاس، وفالهم الكاس بإذن الله. هذه الليلة لا تذكرون فيها والله، يعني كانت على أعصاب لين الساعة 1:25 الفجر أتوقع حتى تم الإعلان عن نتائج القرعة. فحقيقة كانت يعني وكأنها مباراة كاس، ضغط نفسي جدا عالي، ترقب حتى ما تم إعلان الخبر. يعني بالمناسبة وهذه إشادة لتلفزيون سلطنة عمان لنوجه لهم تحية ونعتز بهذا الأمر، لحظة سحب القرعة طبعا بعض القنوات اللي تبث القرعة كان هناك عدم نقل المباراة أو نقل القرعة بذيك الجودة، صار قطع أثناء نقل هذه القرعة، إلا تلفزيون سلطنة عمان القناة الرياضية كانت تنقل الحدث بشكل مباشر بكل تفاصيله. كل التحية لشبابنا مذيعينا ومراسلينا في تلفزيون سلطنة عمان القناة الرياضية اللي نقلوا هذا الحدث دون انقطاع، وهذا دل على الجودة اللي أكيد يقدمها تلفزيون سلطنة عمان القناة الرياضية. فكل التحية لكم الأحبة والزملاء العاملين في هذه القناة اللي نقلوا الصورة بكامل تفاصيلها دون انقطاع. فهد يقول توقعاتي اليوم يحسمها منتخبنا من الشوط الثاني، أنا عندي إحساس أنه الفوز عماني، تذكروا كلامي. والله نتمنى، والله نتمنى اليوم أن الفوز يكون عماني. وأيضا هذه رسالة جميلة يقول كل التحية لرابطة العمانية والأجواء اللي صارت في جدة التاريخية. أنا ذكرت هذا الكلام، هذه طبعا رسالة أيضا فلك مرة ثانية ترسل، قلت الدور الكبير اللي رابطة العمانية اللي قدمتها في جدة التاريخية، ولما أقولكم مباراة الحقيقية مش في الملعب وبس، بل هي امتداد أيضا لخارج الملعب. كل الشباب المتواجدين في الرابطة والجمهور العماني اللي متعني هناك نقول لكم كل التحية والمحبة، وأيضا شكرا لكم على كل مجهوداتكم رغم التعب والحرارة، وأيضا حسب ما عرفت أن درجات الرطوبة عالية هناك، ولكن هم جالسين يأدوا حتى أنهم يوصلوا رسالتهم لدعم المنتخب. الجوهرة تقول خايفة أتابع المباراة اليوم والوضع يصير ضغط نفسي. بطبيعة الحال أيضا يعني هي لكونها مباراة يعني فاصلة، فطبيعي هذا الضغط يكون موجود،
ولكن نقول إن شاء الله الله يوفق الشباب. هي أمنيات كثيرة. كل هذا إن شاء الله الرسائل عندكم برنامج صافرة الخليج بعد ساعة من الآن بإذن الله, ساعة تقريبا ساعة وربع مع الزميل عيد الخويطري, وعندكم إياه هناك استلموا عاد وخذوا العلوم والأخبار من عنده. فهد يقول نروح للتوثيق, يلا يروح جدة ليوثق إن شاء الله, يعني نقدر نروح لمباراة النهائية بإذن الله تعالى. مستمعينا الأحبة, في آخر ربع ساعة من وقت البرنامج أو أقل وصلنا طبعا لفقرة ما قبل الأحد. هذه الفقرة اللي نحاول شوية نضخ يعني صورة إيجابية حتى الواحد ينطلق بأسبوع مقبل بروح عالية بطموح كبير وأيضا طاقة إيجابية كبيرة, والواحد ينخرط في هذه الحياة وفي هذا البلد العزيز بكل محبة جهد كبير حتى الواحد نستمر في عملية البناء لهذا الوطن. ونحن على أعتاب أسبوع جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة, وهذه اللحظات اللي نستعد فيها لإغلاق صفحة اليوم والبدء من جديد. تذكروا دائما أن الفرصة الذهبية قد تكون بانتظاركم صباح الغد. لا تتجاهلوا البدايات الصغيرة, جهزوا أنفسكم وثقوا بمهاراتكم, ومتى ما لاحت لكم الفرصة اللي تشبه طموحك اقتنصها بكل شجاعة واصنع منها حكاية قادمة. وفي ختام سبتنا اليوم تتجه قلوبنا وأمنياتنا الصادقة لمنتخبنا الوطني في مواجهته المفصلية الليلة. دعواتنا لأبطالنا في أرض الملعب بالثبات والتوفيق, وأن تكون هذه المباراة فرصة جديدة لسطور من المجد يرسمها الأحمر العماني ويسعد بها كل جماهيرها العمانية من شمال السلطنة إلى جنوبها. ختاما مستمعينا, تبقى عمان كما كانت دائما وأبدا دارا للسلام وأرض الأمان, المهد الذي لا ينبت إلا طيبا, والصخرة الأبية العتية في وجه كل تحد وعاصفة, أرض أينما ذكرت يذكر معها الوقار الشموخ وأصالة النبض العماني الذي لا يلين. استمتعوا بهذه الليلة واستقبلوا بداية أسبوع بقلوب واثقة وروح تتطلع إلى العليا. كنت معاكم في الإعداد والتقديم والإخراج الصوتي والمرئي أخوكم عبد الله بن سيف, ألقاكم على خير ومحبة عبر إذاعتكم المفضلة إذاعة الشبيبة, ودمتم في رعاية الله وفي أمانة. حفظ الله عمان وكل من على هذه الأرض الطيبة. نلقاكم على خير وفي أمان الله.

تخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يا حسين
1: قول يا حسين
0: قول.
1: احلى صوصه العود،
0: ذكرنا وصلنا.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: Wischt.
1: Hoi.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: المساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة. أكيد اليوم الحماس مختلف تماما عن الأيام الماضية، وإن شاء الله هالحماس راح يتواصل معانا طول المشوار ليوم الثلاثاء بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نرجع بالكاس بإذن الله. مستمعين الكرام نرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج صافرة الخليج على 97.5 في مسقط والباطنة، وفي صلالة على 98.5. وكل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب على منصة إكس، مستمعي الكرام هذه تحية مسائية لكم، وتحية حماسية، وتحية إن شاء الله كلها أمل وتفاؤل بإذن الله تعالى فوز المنتخب اليوم، وإن شاء الله وصوله للمباراة النهائية. وأكيد احنا في انتظار تواصلكم معنا مستمعين الكرام على 2499000 لسماع أكيد أصواتكم، وأيضا بإمكانكم مشاركتنا عبر الرسائل النصية على الواتساب على 94777975. نذكركم بالرقم مرة ثانية أقوله يعني، وليش رأيكم يقول لكم الدكتور سلطان، مساك الله بالخير.
1: الله يمسيكم النور عيد ومسا عليك على الأخوة المستمعين في إذاعة شبيبة FM. وانت عارف أن عندي مشكلة في الأرقام.
0: مشكلة عندك؟
1: اي نعم، ما أحفظها بسرعة. ما أحفظها بسرعة.
0: ما تحفظ الأرقام بسرعة؟
1: لا.
0: زين أنا الحين بحفظك الرقم. زين دكتور؟
1: زين
0: بحفظك الرقم 9 مع المتابعين 9-4-7-7-7، يعني 9-4-3-7.
1: 9-4-3-7 هذه أفضل سرعة.
0: 9-7-5.
1: 9-7-5
0: حفظ الرقم؟
1: 9-4-3-7.
0: أيوه 9-7-5. إذن مستمعين الكرام حياكم الله في برنامج صافرة الخليج، معاكم إن شاء الله تعالى من الساعة 8 لغاية الساعة 10 المساء. ونذكركم مستمعين الكرام خلونا نقول لكم موضوع أو سؤال حلقة اليوم. طبعا ما محتاجين سؤال، صح؟ السؤال واضح، قلنا خبرونا عن توقعاتكم لنصف النهائي بين منتخبنا العماني والأبيض الإماراتي في مباراة النصف النهائي الثاني من بطولة خليجي الديار العربية 27. وتحياتنا أكيد للي يتابعون على منصات شبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. يا مساء الخير، أهلا بالريم، ومساء الخير أيضا لتغاريد ونوفمبرية، أهلا وسهلا فيكم حياكم الله. ومساء الخير لمشعل الرشيدي من السعودية. نذكركم مستمعي الكرام بأن مباراة المنتخب السعودي المستضيف ومنتخب قطر بدأت الساعة 7:55 بتوقيت السلطنة. إن شاء الله تعالى مباراة منتخبنا الساعة 10:30 بتوقيت السلطنة. إذن مستمعي الكرام احنا معاكم، ايش هي توقعاتكم امنياتكم باذن الله تعالى بفوز المنتخب اليوم على المنتخب الاماراتي الشقيق؟ ومستمعي الكرام قبل لا نروح طبعا للفاصل، خلونا ناخذ اتصال على 2499000 ونقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الولد عيد بن سالم الخويطري، يسعد الله مساك ومساك فرح وأعمال كبيرة بفوز المنتخب إلى النهاية بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. العم عبد الله نمسي عليك بالخير، وإن شاء الله تعالى كذا نقول الحماس اليوم هو من الحماس من آخر مباراة طبعا لعبناها في المجموعة مع المنتخب الكويتي، خلاص من لما القرعة الحمد لله رب العالمين. وأيضا نقول المستوى اللي ظهر به منتخبنا من هذه المباراة، عاد احنا خلاص عاد الحماس عاد نمشي معانا إن شاء الله تعالى إلى الثلاثاء. العم عبد الله
2: بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
2: أولا نمسي عليك في هذه الإذاعة المتميزة، إذاعة الشبيبة، والمقدم فيها والمعد الرجال عيد الخويطري،
0: الله يحفظك يا رب،
2: على المخرج المتميز بدر البلوجي
0: وعاهد الزرقالي هي عاهد الزرقالي وبدر
2: والعاهد عاهد الزرقالي
0: متناوبين على البرنامج اليوم ان شاء الله.
2: ايوه ونمسي على
0: الدكتور
2: ونوجه تحيه وتقدير المتميزه للدكتور سلطان البلوشي. يسعد الله مساك يا دكتور.
1: الله يمسك بالنور عم عبد الله، كيف حالك؟ بخير
2: الله يسلمك. الحمد لله، يعني الرقم اللي هو مال الرسائل شويه يعني فيه يعني ما ينحفظ بسرعه،
1: صحيح.
2: اما مال الاتصال على طول
1: ما شاء الله، صحيح.
2: يعني ينحفظ،
1: صحيح.
0: هلا عم عبد الله،
2: عساك بخير.
1: الحمد لله، الله يعطيك الصحة العافية.
0: ما شوف دكتور سلطان، ما شوف الحماس.
2: وجودك يوم الأربعاء في جدة يعني وأنت تحلل محل الرياضي في إذاعة الشبيبة.
1: نعم.
2: وكنت في جدة.
1: نعم.
0: ما كان في جدة.
2: على هذا البرنامج.
0: العم عبد الله.
2: مستعبر الخليج.
0: العم عبد الله.
2: في إذاعة الشبيبة. نعم.
0: العم عبد الله اللي في جدة موفد الشبيبة الكابتن هيثم خليل. هي الدكتور سلطان كان موجود هنا في السلطنة لكن كان عنده شغل وبالتالي كنا نتواصل معه عبر الاتصال بس يعني.
2: يا سبحان الله، كلهم مكملين بعض.
0: الله يبارك فيك.
2: التحية والتقدير لكم جميعا.
0: الله يبارك فيك العم عبد الله. ها اليوم ايش توقعات ان شاء الله؟
2: انا توقعاتي ترى متوقع امس، لكن انا بوجه يعني ملاحظة الى المنتخب عند الدكتور سلطان. المحلل الرياضي.
0: تفضل عمل.
2: يعني أباهم إن شاء الله يغتنموا الفرص، يستغلوا الفرص، يعني الفرص الذي يعني متاحه، وأيضا يكون ملاحظة إلى الدفاع، يكون ما يعطوا يعني فرص حق المدافعين مال الخصيم، يعني يكون يسكروا عليهم لما يجي يعني تجي الكرة على زاوية المنتخب العماني أو على حارس العماني، اللي هو نوجه تحية للحارس المنتخب العماني اللي هو المخيني
1: إبراهيم المخيني.
2: نعم. زين. واستغلال الفرص ويكون يعني يقللوا من شسمه من الأخطاء.
1: نعم.
2: الأخطاء.
1: نعم.
2: يكون هي الذي سبب أهداف حالنا وحراجة.
1: نعم.
2: يكون يعني هذه الذي يعني يخطى مثل ما يخطى على اللاعبين الذي يعني ضدهم، يعني هذه تسبب مشكلة ضربة يعني جزاء وكذا وهذا، وهي الذي يعني تعطي أمر كبير حق الخصيم.
1: صحيح.
2: فنرجو من الله وثم من اللاعبين والجهاز الإداري والمدرب يكون يعني عاطنهم إرشادات وعاطنهم تعليمات يعني قبل لا يدخلوا في هذه المواجهة، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. وأيضا أمس أنا متوقع 2-1 لصالح المنتخب الأحمر، واليوم توقعاتي بخليها 0-1 لصالح عمان.
0: يا رب بإذن الله تعالى العم عبد الله.
2: بإذن الله تعالى وإن شاء الله يكون إلى النهاية ونفرح سوا، ويكون يجي إن شاء الله في مسقط العامرة ويحتفل لنا المحافظات والولايات جميعا لمساندة الأحمر وعلى رأسهم الاتحاد العماني بكل العاملين فيه. وأيضا نوجه تحية وتقدير على الدعم الكبير من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ويعني على الدعم الذي يقدموه في هذا المنتخبات أو يعني المساندات لجميع اللاعبين وجميع الاتحاد العماني وكلنا جنب
0: الى جنب ان شاء الله باذن الله. باذن الله.
2: شكرا، طولنا عليكم.
0: بالحل.
2: جزاكم الله خير كابتن سلطان البلوجي. نعم. وايضا المخرجين
1: جزاك الله خير،
2: وايضا المقدم والمعد عيد الخويطري.
0: بارك الله فيك.
2: عليكم ورحمه الله وبركاته. عبد الله المشرفي من محافظة جنوب الشرقية ولاية الطور. شكرا جزيلا لكم، وتمنينا إن شاء الله للأحمر التوفيق والنجاح وإلى النهاية بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. شكرا العم عبد الله، شكرا، في أمان الله،
2: حفظكم الرحمن،
0: في أمان الله. بإذن الله تعالى كل الأمنيات بفوز منتخبنا اليوم والعبور إن شاء الله تعالى إلى المباراة النهائية في خليج الديار العربية 27. دكتور مسي عليك بالخير مرة ثانية، دكتور سلطان البلوشي محلل وباحث رياضي في برنامج صافرة الخليج.
1: لك وحشة. الله يخليك. الله يخليك.
0: أنا وينك؟
1: والله شوية الأشغال، مهم العمل العمل جاني شوية متعب.
0: ما يخلص الأشغالك أنت؟
1: إيه شوية الحمد لله.
0: ما يخلص الأشغالك دكتور؟
1: بس أخيرا التقينا يعني. أخيرا التقينا.
0: الحمد لله رب العالمين. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معكم سجى بنت عيد الخويطري.
1: ما شاء الله
0: دكتور، يلا استلم المكالمة.
1: كيف حالك سقى؟ عساك طيبة؟
3: الحمد لله بخير.
1: يعني مثل ما يقولوا ابن الوز عوام.
0: أخبارك يا سقى؟
3: الحمد لله بخير.
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله طيبة وبخير.
3: الحمد لله.
0: الله يسعدك ويحفظك. ها مستعدت تتابع مباراة المنتخب؟
3: إن شاء الله.
0: بس مباراة المنتخب ترى الساعة 10:30
3: عادي بسهر عشان المنتخب.
0: يا سلام.
1: يا سلام يا سلام الوطنية.
0: كم تتوقع تقريبا النتيجة سقا؟
3: أنا ما أتوقع يعني، بس إن شاء الله الفوز للمنتخب العماني. وبعد ما نقول إن المنتخب الإماراتي ضعيف، لكن إن شاء الله نفوز
0: بإذن الله تعالى. الأمنيات إن شاء الله نفوز بإذن الله. يعني قولي لنا كذا كم النتيجة تقريبا إذا نفوز على الإمارات؟
3: ما 2-1
1: ايوه.
0: زين الله يبارك فيك سقا، الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله. فاجأتيني باتصالك.
1: يلا شكرا شكرا.
0: مع السلامه يا سقا. مع السلامه.
3: مع السلامه.
0: مع السلامه. سقا فاجأتني.
1: سامو فاجأت عيد اليوم.
0: هذا ما أعرف هل إنك أنت جاي الاستوديو اليوم يعني؟
1: في أشياء راح تجي إن شاء الله.
0: يعني أنا من بداية البرنامج صارنا فترة بين البرنامج، لكن اليوم اتصال سقا يا رب إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا سقا، وإن شاء الله تعالى تكون اتصالاتكم ومتابعتكم لنا مستمعي الكرام برنامج صافرة الخليج. كذا نقول إن شاء الله تعالى الحماس موجود. ونقول خبرونا عن توقعاتكم لنصف النهائي بين منتخبنا العماني، بين الأحمر العماني والأبيض الإماراتي. دكتور بدأت مباراة المنتخب السعودي والمنتخب القطري.
1: نعم. والنتيجة؟ ما زالت.
0: نتابع. ما زالت النتيجة 0-0.
1: ما زالت.
0: إذن المباراة ذكركم مستمعي الكرام المباراة في ملعب الجوهرة بجدة، وهذه المباراة توقيتها الساعة 7:55 بتوقيت السلطنة. وحكم المباراة يدير نصف النهائي الأول بين المنتخب السعودي والمنتخب القطري الحكم البرتغالي جواو بينيرو، فيما يدير النصف النهائي الثاني الحكم الهولندي داني ماكاليلي بين منتخبنا الوطني والمنتخب الإماراتي الشقيق. إذن مستمعي الكرام احنا خلاص معنا مكالمات. دكتور في مباراة السعودية وقطر قراءة سريعة لها.
1: طبعا إلى الآن حسب آخر تحديث 0-0 السعودية تدخل المباراة وهي تحمل أفضلية واضحة عيد من دور المجموعات، 3 انتصارات 6 أهداف بدون استقبال أي هدف، وهذا ينعكس على طريقة لعبها طبعا بأسلوب الضغط ومحاولة فرض الإيقاع واستثمار الأطراف. أما قطر فالمفتاح بالنسبة له هو الأهم، أنها ما تسمح للسعودية بتحويل الاستحواذ إلى ضغط مستمر. المدرب تحدث قبل المباراة عن ضرورة الدفاع الجيد والهجوم بقوة، وأشار إلى امتلاك فريق القوة البدنية والذهنية والتكتيكية. المباراة عيد خطورتها راح تكون في وسط الملعب والمساحات أمام الدفاع القطري. إذا نجح المنتخب السعودي نجح في استلام الكرة بين وسط قطر ودفاعاته، وهي نفس المشكلة تقريبا اللي نعاني منها احنا في المنتخب الوطني، راح تكون هناك في خطورة حقيقية كبيرة. السعودية مقابل خروج قطر بالكرة أيضا هناك في أسلوب الضغط الكبير جدا، إذا استطاعت قطر كسر أول ضغط سعودي ستكون هناك مساحات خلف لاعبين الوسط والأطراف، وبالتالي ينتقلوا من الدفاع الهجوم بسرعة.
0: إذن دكتور، المباراة مثل ما ذكرت هي في بدايتها، والحين 25 دقيقة تقريبا بداية المباراة.
1: نعم.
4: الآن المهم كيفية تخطي قطر وبالتالي الوصول للمباراة النهائية. في صفارة من البرتغالي.
0: متابعينا ومستمعينا، نتابع مباراة المنتخب السعودي ومنتخب قطر في النصف الأول من نهائي كأس الخليج، والنتيجة لا تزال 0-0 على 2-4-9-9-0-0-0-0. نقول السلام عليكم صافرة الخليج. مرحبا.
5: السلام عليكم أخوي الغالي عيد.
0: مرحبا أخوي عبد العزيز، كيف الحال؟
5: كل الموجودين.
0: عبد العزيز مرحبا.
5: معك يا اخوي عيسى.
0: زيد علي صوتك عبد العزيز. اليوم حماس، المنتخب القطري يلعب مع المنتخب السعودي، وين الحماس؟ وين
5: الحماس؟ اي حماس، انا متوتر. التوتر ضارب مليون في المية.
1: ليش عاد؟ ليش التوتر يعني؟
5: والله شوف، انا الى الان 26 دقيقة شايف اللعب، يعني انا شايف اللعب، والله ممكن اقول لك 50-50.
0: يلا يا عبد العزيز، ان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخبين اكيد. توقعاتك يعني، ما في توقعات معينه لمباراه السعوديه وقطر؟
5: ما تقدر تتوقع في
0: هي تبقى امنيات يعني،
5: لان فاضه.
0: تبقى امنيات.
5: لو جينا في الاداء نفس الاداء تقريبا.
0: كل التوفيق ان شاء الله تعالى عبد العزيز. بالنسبه لمباراه منتخب عمان ومنتخب الامارات، توقعاتك عبد العزيز؟
5: والله هذه بعد ما تقدر تتوقع، لان المباراه بعد ناريه.
0: مباريات فعلا دكتور.
1: لا، وقال لك انه متوتر يعني، واضح. طب ما رافض يعني يتوقع
0: حتى العزيزة. لما سالنا عن مباراه منتخبنا مع المنتخب الاماراتي، بعد يقول لك ما اكيد التوتر ايضا موجود هناك.
1: اي بالضبط.
5: شكرا.
0: هاي عبد العزيز،
5: مباراتين كل واحده يعني هذه ناريه وهذيك ناريه.
0: صحيح
1: صحيح صحيح.
5: يعني انا سميتها نصف النهائي ناري.
0: شكرا يا عبد العزيز.
5: الله يسعدك.
0: سعيدين بسمع صوتك، في امان الله.
5: حياك
0: الله. يسعدك يا عبد العزيز، شكرا.
5: الله.
0: اذا من قطر عبد العزيز العبد الله، شكرا لتواصلك معنا. وعلى 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم صافرة الخليج. مرحبا.
6: مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا.
0: اهلا وسهلا. اهلا
6: وسهلا
0: صافرة الخليج الشبيبة. مرحبا. من معنا؟
6: معك ماجد الحارثي.
0: ماجد الحارثي، والنعم يا ماجد. اخبارك يا ماجد؟
6: الحمد لله تمام. طيب
0: كيف صحتك ان شاء الله؟ طيب
6: بخير الحمد
0: لله. يا مرحبا بك. ها يا ماجد، تابعنا من وين؟
6: تابعك من مسقط المعبيله.
0: المسقط المعبيله، تابع مباراه الحين السعوديه وقطر؟
6: لا والله في الطريق الحين، راجع البيت ان شاء الله بكملها.
0: وجاهز لمباراه منتخبنا؟
6: جاهز.
1: يعني ترددت ما قلت في الإجابة يعني.
6: شوية المستوى ما يطمن واجد صراحة يعني.
1: لا
6: بس نتمنى يعني يكونوا في يومهم اليوم
0: يا رب بإذن الله تعالى إن شاء الله. إذا كان تتوقع مثلا نتيجة معينة، كم تتوقعها ماجد؟
6: أنا متوقع أنها المباراة بالتعادل 1-1 بتروح إلى الإضافة ركلة ترجيح.
0: إن شاء الله منتخبنا
6: عمان طبعا
0: ركلات
6: ترجيح لعبتنا.
0: صحيح. بإذن الله صحيح. إن شاء الله. شكرا لك يا ماجد.
6: المنتخب السعودي يعني هو المرشح طبعا للتأهل، لكن ما أعرف إحساسي يقول المنتخب القطري راح يعني يفاجئ المنتخب السعودي ويصعد للنهائي لمواجهة منتخبنا الوطني.
0: نتمنى التوفيق إن شاء الله تعالى أكيد للمنتخبين. ماجد، وين تتابع المباراة؟
6: تتابعها عند الأخوة والأخوات
0: في البيت
6: والوالدة.
0: الله يحفظكم يا رب. مع العيلة؟
6: مع العيلة نعم.
0: يلا إن شاء الله تعالى كل التوفيق بإذن الله تعالى.
6: مع السويت كذيق نخليه جنبنا.
0: الله يحفظكم يا رب وكل التوفيق. شكرا جزيلا لك يا ماجد.
6: أياك الله. معك.
0: الله يسعدك، في أمان الله. في أمان الله. سعيدين بسمع صوتك. دكتور،
1: كان في توتر.
0: لو ما كنت في الاستوديو كنت في مكان آخر، وين تتابع المباراة؟
1: والله في المقاهي عادة، أكثر شيء في المقاهي.
0: المقاهي
1: يعني.
0: ليش ما تتابع في البيت؟
1: ما في.
0: ليش؟
1: ما في يعني سكنات تعرف، ما متوفرة بالشيء.
0: أيوه.
1: فبالتالي اضطر نتابع
0: بعيد عن الإزعاج يعني.
1: بس لا أيه، بس أحلى شيء إنه في المقاهي تعرف وسط الجمهور وسط الزحم وكذا، حلو.
0: أيوه.
1: حلو تتابع المباراة. والناس تحلل ترى على فكرة.
0: أيوة
1: كل حد برؤيته يعني.
0: كل واحد هي يحلل عاد اليوم خلاص. احنا اذا هذه تحيه ايضا مسائل للزميل عبد الله سيف مذيع برنامج مشوار السبت يقول الضغط سعودي اكثر. صحيح. شكرا لك يا عبد الله من خلال فعلا المباراه. نتابع المباراه معاكم. توقف طبعا شرب الماء. دكتور مفاتيح اللعب بالنسبة للمنتخب القطري والمنتخب السعودي.
1: شوف عيد السعودية الأول لازم نعرف أن تلعب على أرضها بين جماهيرها، هذه مهمة جدا يعني ميزة حقيقية خصوصا في البداية، وعطونا حماس كبير جدا. والآن على الشاشة واضح يعني مثل ما تفضل الأخ عبد الله الضغط الكبير على قطر هو سبب هذا الشيء. في قراءات صراعات ما بين المدربين لوبتيغي أمام دونيس، الصراع هنا بين اسمين كبيرين وطريقتين في إدارة المباراة. لوبتيغي يميل إلى بناء اللعب والتحكم في التفاصيل والمسافات، وبالتالي أكيد راح يبحث عن إخراج قطر من شكلها الدفاعي وتحريكها من جانب إلى آخر. في المقابل دونيس مدرب المنتخب السعودي عنده خبرة كبيرة في التعامل مع هذه المباريات اللي تحتاج انضباطية وصبر واستغلال لحظات التحول، وهنا قوة المنتخب السعودي واضحة وين؟ في خط الوسط. قطر كذلك مثل ما قال المتصل قبل شوي ماجد، ترى عندها خبرة وممكن تفاجئها وممكن تعمل الفارق. أيوة. لأنها تمتلك أيضا خطوط متوازنة. الأرض والجمهور قد يمنحوا السعودية دفعة قوية، لكن ما نلغي دور المنتخب القطري كذلك اللي ممكن يفاجئ في أي لحظة، خصوصا من النوع اللي يحافظ على هدوءه وعنده أخطاء قليلة في المقدمة.
0: مستمعي الكرام احنا راح نطلع لفاصل اكيد، وان شاء الله مواصلين معاكم برنامج صافرة الخليج، خليكم معانا. ومحتاجين ايضا لتواصلكم معانا على 24990000. واكيد لي رسائلكم على 94777975. معاكم في برنامج صافرة الخليج عيد الخويطري الدكتور سلطان البلوشي وعاهد الزدقهلي. راح نطلع لفاصل وبعد ان شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج.
4: نظام المجموعات في كاس الخليج عام 2004 في خليج 17 في قطر بلغت الدور نصف النهائي 5 مرات. السعودية بلغت هذا الدور 5 مرات.
7: شلوا الملعب الشيلة
4: هدف اسماعيل مطر، وثاني مرة في خليج 19 في مسقط عندنا وفازت فيها في هذا الدور على الكويت بهدف، وثالث مرة في خليج 20 عام 2010 وفازت على الإمارات بهدف، ورابع مرة في خليج 22 في الرياض وتخطت أيضا الإمارات بثلاثة أهداف لهدفين، وآخر مرة خرجت على يد منتخبنا الوطني في البطولة الماضية. تتذكرون لما فزنا عليهم 2-0 أو 2-1؟ فزنا عليهم 2-1 رغم أن منتخبنا الوطني العماني كان ناقص لاعب، كرة اللعب تطول قدام ولكن توصل خارج الملعب. يومها كانت مباراة ولا في الأحلام بالنسبة لي، مباراة جميلة جدا. يعني ما كان أشد المتفائلين بمنتخبنا الوطني يتوقع أن المنتخب سيصمد.
8: حدرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: الحماس خليجي والموعد كروي. برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة. ما زلنا في ساعتنا الأولى من البرنامج، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي. نمسي عليكم بالخير، يا مرحبا مختار تيقاني، نمسي عليك بالخير، يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم راشد من الإمارات تقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا. مشعل يقول أتمنى فوز المنتخب العماني، شكرا لك يا مشعل. وهذه أيضا تحياتنا المسائية مستمعي الكرام اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في صلالة.

دكتور، لو نرجع شوية لقصة تأهل منتخبنا في المباراة الأخيرة اللي جمعتنا بالمنتخب الكويتي الشقيق. المباراة ما توقفت عند حدود خليج الديار العربية 27، بل خرجت إلى الإعلام العربي والدولي وأصبح اسم، وخلينا نقول اسم لاعبنا مدافع منتخبنا مصعب الشقصي. وقصة البطاقة والقرعة جزء من حكاية البطولة. صحيفة أوليه الأرجنتينية مثلا تناولت القصة بعنوان لافت، فيما وصفت الجزيرة السيناريو بأنه نادر في كأس الخليج، كما نشرت لانسيون الأرجنتينية تفاصيل قصة والقرعة. ونتذكر أيضا إحدى أشهر الصحف العالمية الماركة الإسبانية، هدف مصعب الشخصي بطاقة صفراء قرعة ثم عمان

0: نصف النهائي. قصة بدأت في جدة لكنها وصلت إلى الصحافة العالمية. هذا دكتور ممكن نقول إحنا ترويج عماني مجاني لخليج الديار العربية.
1: كانت لقطة حلوة وجميلة. يعني يمكن بعض أخذ ما أخذ عن اللاعب, يعني ما كان يفترض شيل الفريق عشان الإنذار.
0: أيوة.
1: بس سبحان الله, يعني رب صدفة فعلا عملت ترند قوي جدا. عيد قصة اللاعب مصاب الشخصي وخلع القميص, هذه حولت هدف كان يفترض أنه يحسم المباراة إلى لحظة انتظار. يعني
0: في هذه الدقيقة 90 صارت علامة فارقة
1: وطرينا ننتظر لين الساعة 2. يعني بعد ما كنا طبعا متأخرين وعملنا الريمونتادا الجميلة جدا هذه, مصعب مدافع المنتخب احتفل بالهدف بخلع القميص وحصل على بطاقة صفراء, وطبعا على طول وفق القانون احنا اخذنا الكرت وبالتالي سوينا في الكروت
0: اكيد,
1: فتم اللجوء وفق لوائح البطولة الى مسألة القرعة, تسوينا في كل شيء في جميع المعايير اللي وصلت إليها الحسابات. لكن الحمد لله في النهاية القرعة أنصفتنا, أنصفت منتخبنا الوطني وحصلنا على بطاقة التأهل. فنيا وإعلاميا القصة مش فقط مسألة خلع قميص, الأهم أن الهدف نفسه كان هدف إنقاذ, وإحنا نظر لها كذا إيجابيا. يعني أصبحت البطاقة الناتجة عند احتفال بهذا الهدف سبب في تعقيد وضع التأهل, وهذا اللي ضخم الموضوع إعلاميا.
0: أكيد.
1: فمصعب سجل هدف كاد أن يخرج المنتخب من الحسابات إلى نصف النهائي, لأنه احتفل فيه بطريقة كادت أنا مرة ثانية تعملنا مشكلة.
0: صحيح.
1: الأكثر إثارة أن بعض الزملاء حاولوا بالفعل أنهم يثنيوا عن خلع القميص, بس تعرف على الحماس
0: ردة فعل هي.
1: أيوة. ردة فعل قوي جدا. وما شاء الله, يعني هو الولد بعد ما انتبه لأي حد راح يطلق على طول. يعني الأهم من هذا كله كدرس فني لازم نأخذ هذه الواقعة تعطينا درس واضح, ننتبه على نفسنا, ما يكفي أن نكون جيدين فنيا, اللاعبين لازم يعرفوا نظام البطولة, لازم يعرفوا معايير كسر التعادل. هنا لو كان اللاعب يعرف بهذه المعلومة ما كان راح يرتكب هذا الخطأ, وإن صح التعبير خطأ بسيط مش للدرجة. يعني بطاقة صفراء ممكن تكون سهلة بالنسبة للاعب لكنها تعني تفاصيل كثيرة بالنسبة للمدرب. الحمد لله في النهاية لاعب مصعب, لاعب ما شاء الله صغير في السن معول عليه, قوي بدنيا, تدخلاته صحيحة. عيد اللاعب هذا من بدأ يلعب وثبت طارق السكتي وفي التشكيل بدأ في نوع من التوازن في دفاعنا. ما عليك منه بس يعني كطول قام وكذا, ربما لا, اللاعب تكتيكيا تكنيكيا حاضر وذهنيا ما شاء الله جدا عالي. إن مدافع يسجل لك هدف هذه طبعا وفي اللحظات الأخيرة عيد. فالحمد لله على كل حال, والحمد لله هجأت على كذا يعني.
0: أكيد. وهذا أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. أم الزين نمسي عليك بالخير يا أم الزين. أم الزين طبعا من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, من غزة نحبكم من غزة يا رب, والفوز حليفكم, الله يحفظك يا أم الزين. أيضا تقول حي الله العمان, شكرا جزيلا لك يا أم الزين. وهذه أيضا تحياتنا المسائية للي يتابعونا من الإمارات العربية المتحدة. بما أنه اليوم إحنا طبعا نقول الجارين كابتن سلطان,
1: نعم,
0: عمان والإمارات. فمستمعينا قبل أن تبدأ المنافسة بين الأحمر العماني والأبيض الإماراتي, هناك صوت آخر سبق المباراة. ممكن يكون صوت, ممكن تكون طبعا هي أغنية صارت أو تصدرت المشهد, صوت الفنان العماني صلاح الزرجالي بأغنية الشهيرة يا أخوي يا جاري.
1: يا سلام.
0: هذه الأغنية الدكتور عادت تتصدر المشهد مرة ثانية مع اقتراب مواجهة عمان والإمارات في نصف نهائي خليج الديار العربية 27. تداولها الجمهور بشكل لافت مستمعينا, وكأنها تختصر حكاية العلاقة بين شعبين وجارين تجمعهم المحبة والأخوة وروابط أكبر من كرة القدم. اليوم مستمعينا على أرض الملعب هناك 90 دقيقة من المنافسة, وكل منتخب أكيد يبحث عن بطاقة العبور إلى النهائي, لكن خارج هذه الخطوط تبقى الحكاية مختلفة. عمان والإمارات جيران وأهل وأبناء عم, وما يجمع الشعبين مستمعينا أكبر بكثير من نتيجة المباراة. فيا أخوي يا جاري, الليلة نتنافس في الملعب ونصفق لكرة القدم ونترك النتيجة أكيد للملعب, أما المحبة فهي باقية أكيد بين عمان والإمارات. ومن الأغنية إلى المستطيل الأخضر, من يا أخوي يا جاري إلى مواجهة كروية أكيد لا تقبل القسمة على 2, واحد من المنتخبين راح يروحوا للنهائي. يا إما يرافق المنتخب السعودي أم المنتخب القطري. منتخبنا أمام المنتخب الإماراتي في نصف النهائي الخليج 27، فمن يكتب الليلة الفصل الجديد من الحكاية؟ فنقول يا أخوي يا جاري،

0: الحماس خليجي والموعد كروي. برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: المساء عليكم سمعين الكرام في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة. احنا مواصلين معاكم وما زلنا في ساعتنا الأولى من البرنامج، ومباراة المنتخب السعودي والمنتخب القطري ما تزال النتيجة 0 تعادل، والدكتور ما زالت طبعا هي بين الشوطين. الحين
1: عندي لك رسالة.
0: رسالة؟
1: هي.
0: قولها الرسالة
1: بالحرف.
0: قولها الرسالة.
1: رغم أن المسافة بعيدة إلا أن القلب حاضر معكم والعين على كل تفاصيل خليج 27 والروح دائما مع منتخبنا الوطني. تحية خاصة جدا للمبدع عيد الخويطري صاحب الحضور الجميل والروح الطيبة، وكل الشكر لك على ما تقدمه من مساحة جميلة تجمعنا بالرياض وبحب الوطن. نتابعكم من أعالي البحار، نستمتع بطرحكم وتحليلكم، نتمنى أن تكتمل فرحتنا بوصول الأحمر للنهاية وأن نعيش مع لحظات تليق بجمهور عمان. كل التحية والتقدير لكم لجميع فريق البرنامج، ومن أعالي البحار نقول لكم قلوبنا مع الأحمر ودعواتنا لعمان بالتوفيق
0: يا رب. الرسالة من من؟
1: لؤي بن سلطان بن صالح البلوشي وزملاء.
0: ما شاء الله
1: يا عالي البحار،
0: الله يبارك فيه،
1: الله
0: يبارك فيه، الله يحفظه يا رب إن شاء الله. شكرا لك يا لؤي وكل التوفيق لك إن شاء الله تعالى، وترجع لنا بالسلامة وبإذن الله تعالى كل الأمنيات بإذن الله. منتخبنا يصل إن شاء الله تعالى للمباراة النهائية إلى يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. إذن مستمعي الكرام إحنا معاكم مواصلين في برنامج صافرة الخليج. جريدة الرؤية القطرية كتبت ليلة تاريخية على طريق المنصة الخليجية، أما جريدة الشبيبة عنونت ديربي لا يعترف بالترشيحات، الأحمر العماني والإمارات وجها لوجه نحو نهائي خليجي الديار العربية 27. وقبل أروح لتفاصيل الخبرين مستمعين الكرام، خلونا نروح لمكالمة على 24990000. نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساك عزيزي وأخوي الحبيب عيد الخويطري.
0: الله يسعدك.
2: على الدكتور الكريم الذي مولع مولع مولع
1: هذه لازم تفهم فيها.
2: لا تعرف ليش الدكتور ما شاء الله عليك يا أخي بمعلوماتك السرية بأسلجتنا صدورنا بصراحة.
1: الله يعطيك الصحة
2: ومقترحاتك وراءك صدقني والله العظيم. اول شيء طبعا يعني مثل ما قال الحبيب اللهم صل وسلم عليه، حفوا في وجه المداحين حفوة التراب، الحين ما نمدحك في الوجه طال عمرك. بالعكس يعني دائما دائما كل ما تكون صريح وكل ما تكون انت يعني يعني يعني عندك انتقاد، دائما الانتقاد البناء يصلح ما هو يعني فات او هو يعني دون قصد.
1: صحيح.
2: او اذا كان بقصد.
1: صحيح.
2: دائما الانتقاد او ان انك انت عندك معلومات حاجه، فلا بد يعني اذا كانوا هم يعني حريصين على على على على هذا المنتخب لابد ان ياخذوا في هذه المقترحات.
1: نعم.
2: وان كانوا مصرين على ارائهم ومعندين هذه مصيبه طامه وكبرى طبعا.
1: صحيح.
2: لكن ما اعتقد باذن الله تعالى هم ياخذوا المقترحات وكل كل ما يدور في الساحه الرياضيه العمانيه.
1: ما تشرفني.
2: من حيث
0: ابو احمد معك.
1: ابو احمد
0: نعم.
1: ابو احمد قبل ما تكلم وتكمل في كلامك، انا سعيد جدا باتصالك وسعيد جدا بمداخلتك، ويمكن انت الان تعكس وعي الجمهور العماني. ما يكفي الانتقاد، بدل ما تنتقد عطني الحلول، اذا كنت انت نقدك بناء عطني الحلول كذلك.
2: الحلول طويل العمر. في خليجي التقيت مع الدكتور أحمد عبد اللطيف سعيد بيت عامر.
1: نعم.
2: استشاري الطب السلوكي في جامعة السلطان قابوس.
1: نعم.
2: وهذا في بطولة 26 في الكويت. تذكر المنتخب يعني حاز على البطولة، مش اللي في الكويت، اللي كانت أعتقد في إحدى البطولات، وحزن على البطولة، ما أدري في أي بطولة راح معهم الدكتور أحمد عبد اللطيف وحزن على هذه البطولة، وكان موجود معهم الدكتور أحمد. دائما الدكتور يعني تعرف يعني تهيئة اللاعب وتحضير اللاعب نفسيا هو أفضل حاجة. فللأسف لما كان معاهم الدكتور أحمد يعني كانت الأمور كلها طيبة، فأنت لو تلاحظ أكثرية المنتخبات معاهم دكتور نفساني حتى يهيئ لهم النفسية حتى يعطيهم البوش، لأنك أنت الحين الضغط النفسي لما تعطي اللاعب أو تشحن زيادة عن لازم هذه مصيبة. فاحنا هذا ترى موجود عندنا وايد يعني. فلاحظ احنا الحمد لله رب العالمين يعني الشباب عندهم كفاءه وعندهم حرص، لكن احنا نفهم منه شيء واحد، الحلول انك انت تكون عند ولي لهذا الوطن وعندك روح قتاليه حتى تصل الى الى الى الى, إلى, إلى مصاف المنصة.
1: نعم.
2: أما أنك أنت تلعب تقولي لا صابت خابت هذا حجة العاجز. فلازم تكون أنت عندك إصرار. يعني دائما كل إنسان إذا كان عنده هدف راح يوصل للهدف اللي يبيه.
0: أكيد.
2: ويصر عليه. لكن أنك تقول أما وأما هذه خطأ كبير. فأنا أتمنى من الاتحاد العماني إنه يراجع حساباته ويحط من ضمن الحلول الأساسية والرئيسية لازم يكون معهم دكتور نفساني حتى يهيئ اللاعب بدنيا ونفسيا وتحضيريا في قبل أي مباراة. هذا في كل المكان موجودة دكتور أنت أدرى فيها طبعا.
1: صحيح صحيح صحيح.
2: فللأسف الشديد هذا من ضمن الحلول الموجودة. هذا حل. الحل الآخر لو تلاحظ منتخب الكويت أيام أحمد الطرابلسي وجاسم نعقوب وفيصل الدخيل وبعض اللاعبين القدامى تحصلهم موجودين في دكة الجهاز الفني. وين احنا الطيبة عبد النور وسيف وعماد ولاعبين مخضرمين
1: أجيال يا أخي
2: هذه انت لو تحطهم معاك في الدكة تعرف اللاعب اللي يلعب الآن انت اخترته يا أخي راح هذا يرفع معنوياته نفسيا. شوف الآن الإمارات شنو سوت جابت اسماعيل المطر وجابت بعض الأجهزة الفنية حطوهم معاهم. شوف اللعب اللي يلعبونه بكل اسم. شوف المنتخب القطري يعني ليش ما تزجوا بهذه الخامات القديمة حتى يستفيدوا الآن كلهم محللين.
1: نعم.
2: حطوهم معاكم. هذه من ضمن الحلول اللي هي للأسف الاتحاد يعني متغافل عنها أو الجهاز الإداري والفني متغافل عنها. الحل الثالث يا أخي بغض النظر أنت تدري تعرف إن عندنا في عمان هنا في بعض يعني الوظائف تحتم عليك ما يخلوك تطلع برا وظيفتك. فبعض اللاعبين أنا كنت طبعا سابقا في وزارة الرياضة متقاعد حاليا وزارة الشؤون الرياضية متقاعد. طبعا بعض اللاعبين حاولت الوزارة جزاها الله ألف خير مشكورة أنهم تنقل خدماتهم من جهة عملهم وينضموا معنا في إحدى الاتحادات أو في الوزارة وكذا. وهذا طبعا كلام هذا كان من زمان أما الحين أنا ما أعرف عنهم شيء. هذا من ضمن الحلول يا دكتور. وتوقعاتي إن سألتني عن التوقعات الكرة دكتور طبعا أخوي عيد الكرة ما تعرف اللي يعطيها تعطيه.
1: لا.
2: كثر ما تعطي الكرة تعطيك.
0: أكيد.
2: أما الاتكالية للأسف الشديد واللي حاصل من إبراهيم المخيني الأهداف اللي حصلت كلها من إبراهيم.
1: لا.
2: يعني حارس مرمى لاحظ يعني ما يخفى عليك لعبنا وأيام قبل اللي تعلمناه والخطط اللي تعلمناها أساسا الحارس خط الستة هذه اللي يسمونها المنطقة المحرمة للحارس
1: معروفة للحارس صح كلامك صح.
2: انت ابراهيم جالس يعني المرمى كم عرضه بالله عليك انت تبي تصد كرة تقعد في المرمى يا اخي اطلع خط الستة اطلع اضربها بوكس خط الستة ما تمسكها وتطيح الكرة.
0: ابو احمد
2: سم حبيبي
0: ابو احمد اليوم نقول في مواجهة الامارات المنتخب الاماراتي وإن شاء الله تعالى راح يرل للنهاية بإذن الله تعالى وأكيد هذه الأخطاء وقف عليها الكابتن طارق السكتيوي. توقعاتك لنتيجة المباراة؟
2: شوف توقعات صعبة أخوي عيد أكلمك بأمانة. أنا حتى دشيت في إحدى الجروبات ويعني توقعاتي لهم كانت بإذن الله تعالى وهذه أمنية طبعا. التوقعات غير والأمنية غير.
0: أكيد.
2: توقعات بإذن الله تعالى حسب ما أشوف طبعا شوف المعطيات اللي موجودة عند المنتخب الإماراتي إحنا ما نقلل من شأنه أبدا ولكن شبابنا قادرين بإذن الله تعالى أنهم يتجاوزون هذه المباراة ويتأهلوا للنهائي. قطر يتأهل للنهائي. هذا وجهة نظري أنا الشخصية أن يكون الفاينل قطر عماني
0: بإذن الله تعالى.
2: هذا يعني أمنية نتمناها وتوقع نتوقع بإذن الله تعالى. ولكن إن شاء الله الواحد يقول بسم الله خاصة الدربي ما بين الإمارات والعمان ترى دربي خاص ما له علاقة أنا عندي وما عندي لاعبين وعندي فنيات ما له علاقة نهائيا. هذه ما تدخل من ضمن الحسابات.
0: أكيد أكيد. شكرا لك يا أبو أحمد.
2: أشكرك عزيزي على المداخلة ودكتور تشرف طال عمرك.
1: الشرف لي والله أبو أحمد مداخلتك جميلة جدا.
2: أي والله العظيم وتليفونه طال عمرك موجود عند أخونا عيد جزاك الله خير ونكون إن شاء الله متواصلين طال عمرك.
1: ما في شك الله يخليك
2: بإذن الله تعالى. جزاك الله خير دكتور. شكرا أخوي عيد
0: في أمان الله الغالي. شكرا جزيلا أبو أحمد.
2: موفقين
0: مع السلامة. الله يبارك. مع السلامة. دكتور
1: كلام جميل.
0: التوقعات بس الأمنيات حاجة ثانية.
1: أكيد كلام صحيح.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى منتخبنا قادر.
1: نتمناه إن شاء الله عمانية ومنتخبنا قادر. عندنا ما يهنى لذلك
0: بإذن الله تعالى. هذا أيضا تحية مسائية للي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي. عادل مشيفري نمسي عليك يا عادل بالخير. إن شاء الله جاهزين إحنا لمباراة المنتخب. المباراة إن شاء الله راح تكون الساعة 9:10 ونصف بإذن الله تعالى بتوقيت السلطنة. وفضل يقول فوزنا 1 أكيد من الإمارات. نمسي عليك بالخير الغالي وبإذن الله تعالى فوزنا أكيد 1 سواء كنت من عمان أو من الإمارات. أيضا الوسم يقول نمسي عليك بالخير يا وسم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه رسالة أيضا من هلال. هلال يقول إن شاء الله تعالى الفوز لمنتخبنا بإذن الله تعالى. وسجى نمسي عليك بالخير يا سجى. سجى بنت عيد الله يحفظك.
1: استمر
0: مستمرة هنا. وهذا أيضا تحية اللي تابعونا أكيد أيضا من مختلف الدول العربية، من فلسطين، من مصر، من السودان، من الإمارات، من السعودية كذلك، ومن الكويت. خليفة نمسى عليك بالخير يا خليفة. يقول خليفة تحياتي لكم من الإمارات الحبيبة إلى سلطنة عمان، وإحنا نمسى عليك بالخير من برنامج صافرة الخليج. الله يسعدك يا أخوي يا خليفة. شذا مساء الخير يا شذا. شذا تقول شذا متوترة، توتر يقول موجود.
1: شذا تقول توتر صحي. توتر صحي
0: طبيعي. إن شاء الله يكون صحي بإذن الله. ودعواتكم إن شاء الله تعالى للمنتخب بإذن الله تعالى الفوز وإن شاء الله الوصول إلى النهاية أكيد. إذن نرجع دكتور لخبرنا طبعا اللي قرأناه. جريدة الرأي القطرية كتبت ليلة تاريخية على طريق المنصة الخليجية.
1: نعم.
0: المنتخبات الأربعة هي حق مشروع لكل واحد منهم الوصول للنهائي.
1: أكيد في النهائي الجميع وصل بنفس الكفاءة بنفس الكيفية. في ثلاث أشياء أعتقد أنها بتحسم هذه المباريات عيد، وإحنا ما زلنا شغالين الحين دقيقة يمكن 47
0: دقيقة 49
1: في المباراة
0: من المباراة وما زالت
1: النتيجة 0-0. نعم. النقطة الأولى عيد من سيفرض إيقاع المباراة في دور مجموعات يمكن لكل فريق يعني أن تدارك أخطاء أو حله وكذا، لكن هنا طبعا غير قابلة للخلاص أنت وصلت
0: ما قابلة للقسم أكيد.
1: من سيقرر إيقاع المباراة للآخر. اثنين التحولات. التحولات اليوم في المباراتين بتكون أهم من الاستحواذ. اليوم ما حد راح يبحث عن الاستحواذ. ما تكلمنا عن منتخب الإماراتي مسبقا أفضل منتخب قادر يستحوذ الكرة كذا، اليوم مع منتخبنا الوطني ما أعتقد راح يبحث عن هذا الاستحواذ قدر ما هو يبحث عن التحولات. الثواني الأولى والثواني الأخيرة مهمة جدا عيد للأربع منتخبات، ويمكن هذا اللي أثبتت الآن المباراة الأولى بعد ما انتهى الشوط الأول بتعادل 0-0. التفاصيل الصغيرة قد تحسم، الركلات الثابتة، الأخطاء الفردية، الكرة الثانية، ارتداد سريع، أو إذا كان هناك في قرارات خاطئة من المدرب في التبديلات، كل هذا راح يحسم 100% هذه المباريات. السعودية واضح داخل بنسق قوي جدا عيد في دور المربع الذهبي، وأتوقعها كأنها تذهب إلى السعودية.
0: كأنها رايحة للسعودية.
1: كأنها رايحة للسعودية.
0: وعندما عنونت هنا شبيبة ديربي لا يقبل القسم أكيد على اثنين.
1: نعم.
0: دكتور.
1: نعم.
0: لما نتكلم عن طبعا مواجهة منتخبنا مع المنتخب الأبيض الشقيق.
1: نعم.
0: منتخب الإماراتي. والترشيحات أيضا هنا مثل هذه المواجهات الديربي الدكتور ما تعت يعني ما تعترف أيضا بترشيحات.
1: انتقلت كلامك صحيح. هذه مباراة نفسية بالدرجة الأولى ديربي لا تخضع لأي مقاييس ولا أي معايير.
0: نعم.
1: فأتوقعها راح تكون مباراة مختلفة تماما. نعم في تفاصيل بأجزاء راح تلعب عليها من كلا الفريقين، لكن مثل ما تفضلت هذه المباراة ما تخضع لأي معيار. لا تنسى أنها مباراة ديربي، وآخر مباراة كان تحديد مركزين ثالث والرابع كان هم فايزين
0: بالضبط.
1: فالآن دورنا يعني.
0: زين دكتور خلينا نطلع هنا لفاصل إعلاني.
1: نعم.
0: قصير وإن شاء الله تعالى راجعين طبعا للمتابعين والمستمعين اللي يتابعون على منصات شبيب المرية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5.
3: عيش حياتك وخليك شبابي.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماه. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

0: إذن المباراة الأولى مستمعي الكرام والنصف النهائي الأول اللي يجمع بين المنتخب السعودي والقطري، أكيد مواجهة تحمل جانب تكتيكي مهم. السعودية صاحبة الأرض تدخل بعد مشوار قوي في دور المجموعات، بينما قطر تصل النصف النهائي بقيادة الإسباني جولين لوبوتيغي. دكتور سلطان، لوبوتيغي مدرب المنتخب القطري شدد قبل المباراة على عدم وجود مجال للأعذار وطالب لاعبيه باللعب بروح قتالية حتى النهاية.
1: نعم، لوبوتيغي فعلا يعني كان واضح من خلال تصريحه عيد لا أعذار نهائيا. تصريحه بالنسبة لي أكثر وضوح من ناحية تكتيكية، لما قال التحضير ركز على استشفاء اللاعبين بسبب ضيق الوقت، وأن التشكيلة واضحة بالنسبة له.
0: نعم.
1: وأن اللاعبين يعرفوا أدوارهم، وفي الوقت نفسه أكد بشكل كبير جدا على ضرورة الدفاع الجيد واستثمار الفرص. بعدها مباشرة قال اليوم لا توجد أعذار. نعم. هو يتحدث عن إصابات وضيق فترة التحضير، لكنه في نفس الوقت يرفض استخدام هذه كمبررات. فقراءة فنية في هذا التصريح، أعتقد بتيجي يعرف أن السعودية راح تدخل مباراة بهذا الزخم الكبير، ولذلك لا يريد أن يجعل منتخب القطري يدخل مباراة ذهنيا وهو يبحث عن مبررات.
0: أكيد.
1: وهذا ذكاء من المدرب ويحسب له. هو يريد يقول أنا عندي مشاكل، لكني في نفس الوقت لن ألعب بعقلية فريق لديه مشاكل. هذا مهم جدا في مباراة خروج المغلوب. كذلك عشان نعطي دونيس حقه، طبعا دونيس قام الدوري السعودي، ودونيس حافظ لعيبة السعودية تماما،
0: وهو أكد جاهزية الأخر.
1: نعم.
0: المواجهة. وهناك أيضا تصريح للحارس السعودي عبد القدوس عطية عن استعداد المنتخب.
1: نعم.
0: وهدفه دائما يقول إحنا هدفنا موجه نحو النهائي.
1: نعم. واضح كان من تصريح دونيس، وكذلك أكد الحارس عيد.
0: نعم.
1: على ثلاث حاجات: تركيز، الأسلوب، والقرارات الصحيحة. التركيز واللعب بأسلوب السعودية، الاحتفاظ بالكرة واتخاذ القرار الصحيح، شدد على قوة قطر وخبرة لاعبيها، شوف الآن مدرب منتخب سعودية، وعلى ضرورة المحافظة على القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية، وهذا ما رأيناه في الشوط الأول. كقراءة فنية أنا ما أقرأ كلام دونيس على أنه يريد يستحوذ لمجرد استحواذ، لا، هو يريد يعطي مباراة قطر حقها كمباراة انتقالية هو يدورها أساسا. أخطر سيناريو على السعودية هو أن يفقد الكرة في وسط الملعب، لذلك إلى الآن السعودية في وسط الملعب قوي جدا، وما تمكن المنتخب القطري أنه يشتغل على خط الوسط. رسالة دونيس لعيبته كانت واضحة: نمتلك الكرة، لكن الأهم أن ما نفقدها.
0: إذن دكتور، هذه ما ميزة يعني المنتخب السعودي يلعب بين أرضه جماهيره؟
1: طبعا
0: ما ممكن تكون إنها مثلا ميزة.
1: طبعا طبعا،
0: أو يصدر يعني يشكل عفوا مصدر ضغط للمنتخب القطري.
1: أيوه، بس هذا متى؟ هذا متى؟ هذا في بداية المباراة. الآن برا ماشي بالتعادل، الآن بتكون اللعبة ترى العكسية، الآن الأرض والجمهور راح يشكلوا ضغط.
0: 55
1: ما زال تعادل. الآن الضغط ترى تدريجيا قاعد يتحول على لعيبة المنتخب السعودي. نعم نعم.
0: فالكلام ممكن يكون هناك
1: ممكن
0: تسرع
1: صحيح في البداية،
0: ممكن يكون تسرع من لاعبي المنتخب السعودي الحين.
1: مش تسرع، هو رتم المباراة كذا عيد، لأن قطر أيضا كذلك درس المنتخب السعودي، عارف مكان من ضعفه وقوته.
0: أيوه.
1: لما حافظ، وهذا اللي كنا نتكلم فيه عن مباراتنا مع الإمارات، احنا لما تيجي فنيا ما نريد نستبق، بس احنا تيجي فنيا تقول منتخب الاماراتي قوي جدا، علينا ان نلعب بنفس الطريقه اللي لعب فيها قطر، امتصل بحماسهم.
0: أيوه.
1: لا تعطيهم فرص في الاخطاء، انت تصل الى تعادل الان في الدقيقه 55، ممكن قطر يخطف اي هدف وبالتالي يفوز في المباراه. فاعتقد ان دونيس يعني عطى هويه المنتخب السعودي حقها، بس لوبوتيغي في المقابل جالس يلعب مباراه تحدي عيد. أمانة في موازنة كبيرة جدا بين الدفاع والهجوم، وقادر أن يوصل بالمباراة إلى ركلات الترجيح، ربما يكون هو هذا هدفه، مع محاولة خطف هدف بأي رد فعل أو رد كرة مرتدة سريعة.
0: أي المناطق في أرضية الملعب تتوقع أنها دكتور تكون هي مفتاح مباراة السعودية وقطر؟
1: هي الحسم،
0: خط الوسط.
1: الحسم أنا أعتقد يجي من الأطراف.
0: من الأطراف.
1: بالمناسبة سعيد، بالنسبة للجمهور لوبوتيغي قال لك لا أعتبر وجود أكثر من 50,000 مشجع سعودي ضغط على قطر. ليش؟ يقول لك أنا لعيبتي يستمتعوا بهذا الضغط. يا أخي ترى هذا الكلام يعني ذكي جدا من
0: ونفسي في نفس الوقت.
1: أيوة. وعلى فكرة اللاعب أكرم عفيف من هذه النوعية. أكرم عفيف من هذه النوعية، يحب الجمهور بشكل مش طبيعي، مش جمهوره، جمهور الخصم. فتخيل أن يستمتع اللاعب قائد منتخب القطري يستمتع بهذه الجزئية. فتوقع ضغط الجمهور يعني الآن بيبدي تدريجيا ينزل على المنتخب السعودي.
0: احنا الحين في الدقيقة 57 مستمعين الكرام، مباراة السعودية وقطر، وما تزال النتيجة تعادل أبيض بين الفريقين.
1: نعم.
0: مثل ما تفضلت دكتور أن قطر تملك الخبرة الكبيرة في مثل هذه المواجهات، والسعودية أيضا تملك عامل الأرض والجمهور، وما ننسى أن المنتخب القطري هو بطل آسيا.
1: طبعا قطر قاسية تعامل بذكاء.
0: كيف تتوازن هذه العوامل يعني أرض الجمهور وبين الخبرة في مثل هذه المباريات؟
1: قطر قاسية تعامل بذكاء جدا حاد في المباراة عيد. أنت عندك يمكن ما يقارب 4 مفاتيح. إلى الآن قطر قاسية يعطي السعودية اللي هي تريده، تريد استحواذ خذ عيد ما عندي مشكلة. بس أنا عندي انتقادات، وهذا اللي قاعد يصير طول المباراة إلى الآن. في سيناريو ممكن يصير ترى دفاع سعودي مع تحركات هجوم قطري، هذا بعد ما شفناها. لذلك قطر أتوقع لديه ما هو أكثر، وضامننا يمكن لآخر 10 دقائق يمكن لربع ساعة الأخيرة فرص قطر في فعالية السعودية. لبتيجي قال أنا فريقي يصنع فرص كثيرة بالنسبة لقطر، لكن هل ستصل قطر للمرمى السعودي؟ أتوقعها عيد إذا ما خاب ظني حسب مجريات المباراة آخر 20 دقيقة. نعم راح يكون هذا السيناريو، أتوقع أن قطر راح تكون لها الغلبة ويكون في ضغط على الدفاع السعودي.
0: ماذا تتوقع المباراة أنها تروح لل
1: ربما وارد، لكن أنا بالنسبة لي شكل قطري شكل المنتخب القطري راح يظهر في آخر 20 دقيقة. لذلك هو الآن عاطي المساحات، عاطي الاستحواذ المنتخب السعودي مع تماسك دفاعي قوي جدا في المناطق الخلفية للمنتخب القطري.
0: إذن مستمعين احنا في انتظار أيضا تواصلكم وتفاعلكم معنا على أرقام التواصل على 2499-0000. الظاهر أن الجمهور المتابعين دكتور سلطان يتابع المباراة ما متفيقين.
1: لا الحين الناس على أعصابها ترى
0: ولا حطي في بال مباراة المنتخب بس عشان شوي يخف الضغط وكذا.
1: ما أنت تتابع مباراة سعودية وعينك على مباراة منتخبنا ترى تعد تدريجي بالي.
0: إذن على 9477775 رسائل كثيرة وصلتنا. رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، توقعاتي اليوم راح نفوز على الإمارات 1-0. هذه رسالة وصلتنا من شادية الحمزي. أهلا أهلا بك شادية، شكرا لتواصلك بإذن الله تعالى. وفي رسالة أيضا من العم سعيد يقول تمنياتنا هيكون الفوز للمنتخب العماني بإذن الله تعالى. بإذن الله العم سعيد بن عزيز الهشامي. وسعد الهدابي يقول على الرغم من صعوبة المباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي اليوم بإذن الله إلى نهاية كأس الخليج 27 بجدة، كل التوفيق، كلنا النبض واحد للمنتخب بإذن الله تعالى. شكرا لك يا سعد.

0: أكيد على 2499000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عيد والجميع إن شاء الله.
0: مرحبا أخوي أحمد. مساك الله بالنور أبو أحمد. أبو علي أخبارك؟
1: حياك الله. الحمد لله بخير. أخباركم كيف الصحة؟
0: طيبين. نشكر الله. طيبين وبخير. أخبارك أنت كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله بخير. دامكم بخير. ربي يسعدكم.
0: كيف الاستعداد لمشاهدة المباراة ومؤازرة المنتخب؟
1: أكيد مستعدين. ننتظر الوقت يجي بس.
0: في انتظاره.
1: اي نعم.
0: وين راح تتابع المباراة أبو علي؟
1: والله أتوقع بشوف من مباراة من تلفوني.
0: من التلفون يعني في البيت. المهم إنك في البيت. بس زين عشان تجمعوا الأولاد وكذا.
1: ها؟ على التلفزيون أو في الجوال.
0: يلا كل التوفيق بإذن الله تعالى لمنتخبنا.
1: آمين آمين.
0: توقعات أحمد؟
1: والله أنا أتمنى أمنيتي إنه المنتخب يصعد حقيقة. لكن المواجهة قوية طبعا.
0: أكيد.
1: والموضوع فيه ولكن نتمنى إن شاء الله منتخبنا إنه يفوز.
0: بإذن الله.
1: هذه أمنية نتمنى تحقق يعني.
0: يا رب بإذن الله تعالى.
1: آمين.
0: عندك سؤال للدكتور سلطان؟
1: أنا والله ترى داخل على البرنامج الحين حتى الأستاذ سلطان ما عرف الموضوع اللي يتكلم بعده أساساً.
0: الدكتور سلطان هو محلل وباحث رياضي في برنامج صافرة الخليج. إذا كان عندك سؤال مثلاً كقراءة تحليلية أو ممكن من يتوقع يعني في الفوز في مباراة منتخبنا.
1: زين نتمنى من الدكتور سلطان يعطينا توقعاته هو شخصياً.
0: الدكتور سلطان إلى الآن متحفظ ما قال بعد التوقعات. دكتور
1: ما
0: سلطان
1: ما يقول.
0: دكتور معانا؟
2: لا دعيك بس أني باختصار.
0: يعني الحين تقول ما سألتك.
2: أيوه.
0: وأنا بداية الحلقة سألنك.
2: لا مثل قال التوقعات ما سألتني. قلنا الأمنيات. الأمنيات عمرية أكيد. التوقعات أنا أيد أبو أحمد في الطرح.
0: أبو علي
2: عفوا. أيد في الطرح فعلا. الأمنية شيء والتوقعات شيء. بس حسابيا بنقولها آخر الحلقة إن شاء الله. خليك معنا بس على
1: أبو علي إن شاء الله. أقول أنا بعد المباراة أحسن عشان يكون متوثق شيء بالنتيجة.
2: ما ينفع توقعات بعد المباراة خلاص.
0: الله يسعدك.
1: جزاك الله خير.
2: عموما أبو علي لعيونك أنا بالنسبة لي توقع المباراة الأولى أنا أتوقعها سعودية بفارق هدف يا 1-0 يا 2-1 أيوة. وحسب من كريات المباراة. أما بالنسبة لمباراتنا مع الإمارات أتوقعها راح تتكرر السيناريو الأخير. تعادل إلى أن نذهب إلى ركلات الترجيح.
1: يلا عسى الله يسمع منك.
2: الله يسهل
1: إن شاء الله. وإن شاء الله في ضربات ترجيح نتمنى نفوز.
2: بالضبط لعبتنا عاد هذا ميدان ترى. عسى
1: إن شاء الله عسى بارك الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شكرا لك يا أحمد.
1: شكرا سعيد بارك الله.
0: في أمان الله. شكرا جزيلا. في أمان الله. توقعت دكتور
2: جميل
0: ولا ارجع مره ثانيه لسؤالك.
2: جميل تفاعل الجمهور عاجبني
0: جزاه الله الخير
2: ما شاء الله يعني تشرح مختلفه من دول متعدده والناس تتابع فجميل جميل جدا يا
0: انت غايب العيد ايش انت غايب عن الاجواء الاستوديو اصلا
2: اي والله رجعتنا شويه ايام
0: الله يحفظك
2: ايش سالك العيد
0: السؤال هو نفسه اللي سأله طبعا ابو علي هنا نعم التوقعات ما خبرتني قلت لاخر الحلقه
2: أيوة
0: يعني
2: ايوه هي كذا
0: وهذا ايضا تحيه مسائيه لاحمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وتحيه ايضا للاخ نصار الريم نمسي عليك بالخير ام عبد الله على 94777975 تقول اتمنى ان شاء الله تعالى فوز المنتخب 2-1 باذن الله تعالى ان شاء الله وهذا رسالة أيضا من الإمارات دكتور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسي عليك بالخير دكتور سلطان
2: الله يمسيه بالنور
0: طبعا هذه الرسالة وصلتنا من مريم راشد من الإمارات
2: نعم
0: فتقول عمان بالإمارات نبض واحد أكيد
2: أكيد
0: وتحية لك وتحية أكيد للمستمعين شكرا لك يا مريم
2: شكرا مريم
0: وأيضا هذه طبعا تحية نوجهها لسعيد الزميل حمد بن سعيد الهشامي مساك الله بالخير والنور والرضا إذا مستمعين الكرام احنا راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج خليكم معنا دائما وابدا على السمع وما تزال نذكركم بمباراة المنتخب السعودي والمنتخب القطري في طبعا نتيجتها 0-0

الحماس خليجي والموعد كروي. برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

0: المساء عليكم مستمعين الكرام، كل خير وحياكم الله في برنامج صافرة الخليج. مستمرين معاكم في ساعتنا الثانية من البرنامج، ومباراة النصف النهائي الأول بين السعودية وقطر ما تزال النتيجة مستمعين الكرام 0-0. وهذه تحية لطبعا مخرجي برنامج صافرة الخليج بدر البلوشي وعهد الزرقالي. إذن مستمعي الكرام 2499-0000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا العام سعيد.
1: نعم الحمد لله عيد. كيف حالك يا أخوي؟
0: كيف صحتك؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب بخير.
1: الحمد لله ما نشكي باس، في نعمة الحمد لله.
0: الله يبارك فيك. هاي العام سعيد.
1: دكتور سلطان عندي.
0: دكتور سلطان
2: سهلا، السلام عليكم عام سعيد.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور سلطان بس لو تعدل المايك.
1: نعم يا مرحبا.
0: حي الله العم سعيد، ما أخبارك عم سعيد؟
1: الحمد لله.
0: كيف صحتكم؟ إن شاء الله طيبين.
1: الحمد لله في نعمة ما نشتبه.
0: ها وين اليوم التاب؟ هين نتابع المباراة اليوم في البيت، جاهزين؟
1: إيه في البيت، في البيت.
0: التاب جاهزين؟
1: جاهزين نعم، مستعدين.
0: يلا بإذن الله تعالى.
1: يعني أي وقت، ساعة 10، ساعة 11، ساعة 1، ما يهمنا، الحمد لله مستعدين.
2: لعيون المنتخب الآن.
1: للمنتخب طبعا، للمنتخب نعم
0: الحمد لله.
1: ندعو ان شاء الله وكل يدعو للفوز والتأهل، والتأهل ان شاء الله الى النهائي ان شاء الله، والتاهل ثابت ان شاء الله
0: يا رب باذن الله تعالى. باذن نعم. الله باذن الله نعم سعيد.
1: واحنا فزنا بالبطولتين خارج عمان يعني.
0: نعم. صحيح
2: صح.
1: ما فزنا في
0: فزنا في خليج 19
1: عمان.
0: هي نعم. عمان لما خذينا البطولة الأولى، وبعدين عاد أخذناها في الكويت في خليج 23.
1: إيه.
0: والثالثة ثابتة مثل ما قلت العام سعيد، الثالثة إن شاء الله ثابتة.
1: لأن كنا
0: النصف النهائي، كنا في المباراة النهائية خليج 26 أمام البحرين خسرنا، وأمام أيضا المنتخب العراقي في 25 خليج 25 هناك في البصرة. نعم. فإن شاء الله الثالثة ثابتة بإذن الله تعالى.
1: كنا احنا هذيك الأيام ما نتابع يعني مثل أيام.
0: يا رب اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله
1: من سنوات قليلة عدنا نتابع المباريات، وهذا لأنه كانت ما معنى يعني شيء، سواء يعني شيء هذه
0: صحيح
1: يعني المتابعه
0: يلا
1: يعني.
0: اليوم الحمد لله اصبحت منتشره يعني
1: الحمد لله وان شاء الله للنهائي ان شاء الله
0: بحول الله تعالى.
1: لازم علينا نركز يعني في في في في, في مبارياتنا، التركيز يعني
0: صحيح
1: هي عم يعني تركيز يعني، وما تستوى مثل المباريات السابقه،
0: ما نتسرع
1: نساهم ونبدا من جديد يعني الحمد لله في التركيز والاهتمام ويعني كل شيء في الدفاع والهجوم والوسط وكل شيء يعني يكون يعني صفة يعني ما هذا ما
0: بإذن الله
1: ما نستعجل نعم
0: ما نستعجل
1: ولا نبغى نسوي يعني هذه أخطاء
0: نعم
1: في ضربات الجزاء نستعجل يعني، وهذا ما نسوي يعني لأن الحكام اليوم بأسرع وقت يعني ما يكون يعني ضربة جزاء ولا طرد ولا انذار ولا شيء ولا شيء هذا يعني.
0: جزاك الله الخير العم سعيد.
1: نعم
0: جزاك الله الخير.
1: ولنها إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى
1: ونفوز باللقب الثالث إن شاء الله تعالى
0: يا رب.
1: دعواتنا ودعوات الجميع من صغير وكبير
0: يا رب،
1: يعني كلنا دعواتنا هذا للأحمر يعني
0: إن شاء الله.
1: هذا المنتخب هذا يمثل الجميع، يمثل الجميع مع المهتمين بس وكل شيء من
0: صحيح.
1: صغير كبير في الوطن يعني يهمنا
0: صحيح
1: لوطننا ويعني وطننا وهذا والحمد لله
0: الحمد لله.
1: نتمنى إن شاء الله وعشاء قار إن شاء الله يوم المباراة هي الساعة 10:30
0: الساعة 10:30 إن شاء الله. إيه العام سعيد
1: 10:30
0: إيه بإذن الله
1: ما علي رامشين الحمد لله متلمسين حتى ساعة واحدة ولا الساعة 2 الحمد لله
0: بإذن الله مرهين. خلف المنتخب إن شاء الله، خلف المنتخب
1: لأجل الوطن
0: بإذن الله تعالى
1: وإن شاء الله. وأحسن شاعيد وفي أمان الله.
0: الله يسعدك العم سعيد، شكرا جزيلا.
1: أحسنتم في أمان الله.
0: في أمان الله، في أمان الله. أحسنت. في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا أهلا وسهلا بقمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقول تتوقع إن شاء الله تعالى المنتخب بإذن الله. وأيضا أم الزين من غزة تقول عمان 2 والإمارات 1. شكرا لك يا أم الزين وسعيدين أيضا بالمتابعة. هدى العبري مرحبا، مساء النور ومساكم أحمر عماني بإذن الله تعالى. إن شاء الله تقول أتوقع فوز المنتخب بإذن الله تعالى.
2: عيد عندي رسالة مرة أخرى
0: يا كثرة اليوم رسائل.
2: هي ما شاء الله
0: من زمان تكون أنت معنا في الشباب.
2: شباب سفينة شناص ماكس مرة أخرى بقولك مساء الخير على برنامجكم الجميل من الكابتن مأمون البلوشي. تحياتي لكم للجميع القائمين عليه.
0: ما شاء الله.
2: معكم مأمون البلوشي ضابط سفينة شناص، وتابعكم من عالي البحار. رغم أننا بعيدين عن الوطن إلا أن قلوبنا دائما مع عمان ومع منتخبنا الوطني. نحن نتابع أخبار الأحمر ومبارياته بكل شغف، نتمنى أن تكتمل فرحتنا ونشوف منتخبنا في النهائي ونعيش فرحة جديدة تليق بالجمهور العماني. تحية خاصة للعزيز عيد الخويطري والدكتور سلطان بلوشي ولكل فريق البرنامج.
0: الله يسعدكم.
2: من أعالي البحار الكابتن مأمون بلوشي ولؤي البلوشي.
0: تحية لك يا مأمون، وتحية أيضا للؤي، وتحية لجميع الطاقم. الله يحفظكم يا رب إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله بإذن الله منتخبنا راح توصلكم أخبار إن شاء الله وأنتم هناك إنه بإذن الله واصل للمباراة النهائية. الله يحفظكم يا رب. أنس أبو خديجة، نمسي عليك بالخير، أهلا وسهلا.

0: على أن عمان لا تقلل من نفسها. وقال أن المنتخب الإماراتي قوي ومتطور ومتماسك، لكنه يرى أيضا أن منتخب عمان يكبر مع البطولة ويستفيد من مباراة إلى أخرى، كما أشار إلى معرفته الجيدة بالكرة الإماراتية، لكنه حذر من أن وجود زلاتكو يعني أفكار جديدة، خصوصا مع امتلاك دكة قوية وإراحته طبعا عدد من اللاعبين في المباراة الأخيرة. ومن النقاط اللافتة مستمعين أيضا في حديث السكتاوي أنه يرى أن التأهل الدراماتيكي أعطى المنتخب دفعة نفسية وإشعاعا إضافيا، وأنه لا يخشى مواجهة أي منتخب. في الجانب الآخر، مدرب المنتخب الإماراتي زلاتكو دليتش أكد أن منتخب عمان قوي وأنه درس مباراة الثلاثة الأخيرة وركز بصورة خاصة على مباراة الكويت، مشيرا إلى أن قدرة الأحمر على تسجيل 3 أهداف خلال آخر 20 دقيقة، كما تحدث عن خطورة لاعبي الوسط والقائد والمهاجم والجناح الأيسر. واللافت مستمعين أيضا أن زلاتكو قال أن فريقه لا يملك أعذارا، مشيرا إلى أن حصول الإمارات على يوم إضافي للراحة وإلى أنه أراح عدد من اللاعبين أمام قطر، وبالتالي يريد دخول المباراة بكامل القوة. دكتور سلطان، هنا حديث زلاتكو، نبدأ بحديث زلاتكو مدرب المنتخب الإماراتي عن ضغط عمان من الجهة اليسرى والتمرير والكرات الطويلة.
1: لا أتوقع عيد المدرب جالس يموه، يعني
0: وقال أنه متابع مباراة الثلاثة. أيوة. المنتخب ربما يكون تركيزه على المباراة الثالثة.
1: هو قال بوضوح عيد، قال احنا درسنا عمان جيدا وخصوصا في آخر 20 دقيقة أمام الكويت، شوفوا مركز وش، وأشار برد فعل المنتخب العماني ومدربه، وأكد على أن الإمارات تريد تحكم في المباراة وأن فارق يوم الراحة لن يكون عذر، لأن احنا معنا يوم بزيادة.
0: صحيح،
1: هذه نقطة مهمة جدا. دالتش لم يقل عمان منتخب قوي، لكن نحدد بالحرف آخر 20 دقيقة أمام الكويت. ليش تتوقع؟ لأن هذه الفترة كشفت شيء عن منتخبنا الوطني. لما تصبح المباراة مفتوحة وتزداد المساحات تتوسع، منتخبنا الوطني ممكن أن يستغلها بشكل كبير جدا. أعتقد أن دالت شيرابه وراح يحاول يمنع هذا الشيء. كذلك اللي تفضلت فيه بالنسبة لطارق السكتي، إيش يعني هذا الكلام؟ أنا لا أريد أن أدخل المنتخب في مباراة بعقلية الطرف الأقل. هذا مهم جدا، لأن الفارق بين أنك تحترم منتخب الإماراتي وبين أنك تبالغ في احترامه طبعا شيء كبير جدا. الأول يعطيك تنظيم أنك تحترم منتخب الإماراتي، لو بالغت يعطيك أنك تتراجع وتفقد شخصيتك. لكن اللافت أن السكتيوي ما تحدث بالتفصيل عن كيفية إيقاف المباراة أو إيقاف منتخب الإماراتي في المباراة. هذا كان واضح في المؤتمر الصحفي، وقال مثل ما انتقلت الفريق يتطور أو يولد
0: يكبر
1: يعني
0: من مباراة لمباراة أخرى. نعم.
1: هذا التطور الذي تحدث عنه مدرب منتخبنا ظهر في التنظيم الدفاعي أم فقط في روح القتال واللي احنا شفناه في ردة الفعل؟ كذلك هذا طبعا محك حقيقي اليوم للسكتيوي. الصراع الحقيقي الحين بين مدربين اختصره في التالي: السكتيوي يريد أن تبقى عمان واثقة منظمة قادرة على التحول، بينما دالتش يريد يمنع منتخبنا الوطني من وصول للمباراة المفتوحة التي يستطيع فيها التحول واستغلال المساحات. لهذا أرى أن العبارة الأهم في تصريحات دالتش هي علينا السيطرة على المباراة. هو يريد يسيطر على المباراة من البداية، لأنه عارف أن منتخبنا الوطني في الارتداد سريع جدا. إذا كانت السيطرة المقصودة هي التحكم في الإيقاع المساحات، فهذا راح يعني أن منتخب الإمارات راح يسعى أن ما يعطينا مباراة سريعة قدر الإمكان، راح يبطئ في الرتم. بالنسبة لدالتش لما يقول لك احترام المنتخب بشكل أكبر، هو ما يركز أن عمان تأهلت بالقرعة، ما ذكرها.
0: هو ذكر زلاتكو على أنه ركز على ما قدمه الأحمر في آخر 20 دقيقة أمام الكويت.
1: أيوة، بس ما ذكر أن تأهلنا بالقرعة، صح؟
0: لا، ما
1: ذكر. ليش ما تتوقع ذكر. مع أن الكل تذكر، هو الوحيد ما ذكر هذه الجملة. ليش؟ هو يريد يعني يوصل الرسالة للعيبة، اعتبروا الطرف الثاني في المواجهة هو منافس، وصل كيف أنا ما يهمني، المهم أنه وصل وبالتالي راح يكون منافس قوي. لذلك هو ركز على قوة منتخبنا الوطني في 23 دقيقة اللي قلت عليها، فرد الفعل أمام الكويت في جودة عناصرنا، اتكلم عن عمل المدرب، وطبعا انه درس نقاط وضعف، نقاط القوه وضعف في منتخبنا الوطني.
0: يعني دكتور، هل ممكن هنا كلام من كلام زلاتكو انه ممكن يكون هذا تحديد احد مفاتيح المباراه بالنسبه للامارات؟
1: نعم، بالضبط.

0: نفس الوقت أعطى الخصم احترام كبير جدا أن الإمارات ما راح تستهين بمنتخبنا الوطنية. سكتي وتحدث عن الروح والثقة والتطور، هي عوامل مهمة، لكن أمام الإمارات تحديدا عيد أنا وأنت متفقين أن هذا الكلام لا يكفي. الإمارات بحسب نتائج دور مجموعات، يمكن تفضل واحد من المتصلين قبله، تراها متصدر مجموعاتها بسبع نقاط. بعدين هو ريح عدد من اللاعبين الأساسيين أمام قطر، هو عامل حساب على نصف النهائي، مما يعني أنه راح يدخل المباراة هو يحاول وصول أفضل جاهزية إلى المباراة النهائية. لذلك أعتقد أن السكتاوي السؤال واضح، هل تستطيع أن تجعل المنتخب الإماراتي يلعب بطريقة أنت لا تريدها؟ لأن هذه مهمة جدا.
1: حتى هو ركز زلاتكو على الجهة اليسرى، خطورة منتخبنا العماني ذكرها أنه في جهتنا الجهة اليسرى،
0: يتكلم عن ناصر واحد.
1: هل سيكون يعني متوقع أنه يحاول المنتخب الإماراتي إغلاق هذه الجهة منذ البداية؟
0: أكيد 100%. أنا بالنسبة لي عندي 3 إلى 4 صراعات راح تكون في المباراة، متوقع 100%. الإمارات تريد تسيطر وعمان يريد التحول، هذه أهم معركة. إذا امتلك الإمارات الكورة بدون ما يمنح عمان مساحات سيكون المنتخب المرتاح الإماراتي. أما إذا فقد الكورة وهو متقدم بعدد كبير من لعيبة وهذا أسلوبهم، هنا بيبدي شغل لعيبتنا إحنا ناصر واحد وزملائه. في العمق يجب على منتخبنا الوطني إنه ما يسمح لعيبة الإمارات بالاستلام المريح، خصوصا المسافة اللي بين الخط الوسط وخط الدفاع، مثل ما كانت هي مع المنتخب القطري. شوف المنتخب القطري مباراة السعودية حلها. لو استطعنا نحل هذه الإشكالية عيد احنا ما راح نتلقى أهداف بالطريقة اللي شفناها في المباراة الماضية. هذه المنطقة أخطر من مجرد الاستحواذ الإماراتي اللي هي خط الوسط بين دفاع أو بين خط الوسط بين حارب السعودي تحديدا. شغلت من هذه؟ شغلت إبراهيم نمخيل. فالمتصل لما قال لك إبراهيم فعلا كلامه صحيح، احنا ما نريد ننتقد الآن ما تفضل، بس إبراهيم عندك شغلتين نقصات، خط الدفاع والمسافة بينه وبين خط الوسط شغلتك أنت تنبه. زايد الكرات فعلا كلامه صحيح، نتصل الكرات في خط الستة هي معروفة كرات حارس مرمى. أنا أفتقد دائما وأكرر فايز رشيدي، ليش؟ التواصل العيد واضح، أن التواصل والاتصال بين حارس المرمى وبين لعيبة المنتخب الدفاعي لعيبة المنتخب في خط الدفاع التواصل نوعا ما ضعيف، الكوميونيكيشن هذا مهم جدا لحارس المرمى. أنا هنا أفتقد فايز رشيدي في هذه الجزئية لأنها من أروع ما كان يقدم الكابتن فايز رشيدي. اليوم عليك يا إبراهيم أنك هذه النقطة تعالجها وبسرعة كبيرة، الحاجتين اللي ذكرناها تمام. منتخبنا الوطني هل راح يمرر للأمام ولا يرجع للخلف؟ أول تمرير الأمام ناجحة أنا متأكد أنها راح تعمل مع الفارق، لأن إحنا عندنا خلاص بالنسبة لنا واضحة، عندنا ناصر عندنا جميل باستطاعتهم الاختراق وبشكل سريع جدا وهم متفاهمين في هذه الجزئية. ما ذكر لصالحنا إحنا لآخر 20 دقيقة للكل الآن يتغنى بها تمام، هذه النقطة شدد عليها ترى دالتش بشكل كبير جدا، وقد تكون بالفعل منطقة قوة لدينا إحنا اكتسبناها في هذه البطولة، ما كانت عندنا هذه عيد. إذا ظلت المباراة متعادلة الدقيقة 70 راح تروح للمنتخب العماني
1: لغاية الدقيقة 70 ممكن تكون من صالحنا،
0: ممكن تكون من صالحنا احنا خلاص هذه صارت لعبتنا وهو عارف حساب في هذا التوقيت. من يملك الحفاظ على التنظيم في هذه الفترة مع ارتفاع انخفاض نسبة الإرهاق راح يكسب هذه المباراة. في رسالة نفسية من السكتي وعجبتني جدا، يعني التصريحات الأخيرة كانت مش ولا بد، بس هذه المباراة لا، ايش قالهم؟ لا تقللوا من انفسكم، وهذه مهمة
1: صحيح.
0: جدا
1: يزرع ثقة في اللاعبين،
0: ثقة فيهم اللاعب الصغار. دالتش يقول للاعيبته لا تنشغلوا بالترشيحات وركزوا على منتخب العماني. اذا كل المدربين يحاولوا يشتغلوا على العامل النفسي، السكتاوي يحاول يعني يشيل عقدة الفارق في الامكانيات، دالتش يحاول ازالة الثقة الزايدة. في نقطة مهمة
1: اللي هي
0: من المستشار الفني في المنتخب الاماراتي، المدير الفني عاد الاستشاري العود يعني مش المدرب.
1: دكتور بس لو تعدل المايك كذا عشان يكون الصوت واضح بهذا الطريقة يعني ايوه
0: كذا تمام. من المستشار الفني اللي يدير العملية في المنتخب الإماراتي يعني قبل المدرب؟ برانكو، تذكره
1: برانكو مدرب منتخبنا
0: ايوه
1: وعارف يعني
0: شكرا عارف كل تفاصيل منتخبنا، فهذه ايضا لازم احنا نعملها حساب.
1: هذه اذا نقول احنا المدربين سواء كان طارق السكتاوي مدرب منتخبنا لانه يعرف الكره الاماراتيه بشكل جيد، وزلاتكو ايضا بدا الحديث يعني بدا حديث مع المنتخب الاماراتي منهم يملك افضليه معرفيه في هذه المواجهه دكتور؟ نعم. مع الرغم ان احنا نقول زلاتكو ممكن يكون حديث التدريب مع المنتخب الاماراتي، ولكن له خبره في طبعا في منطقه
0: أكيد
1: الخليج،
0: وعندك عامل مهم يعني كان مدرب منتخبنا كذلك برانكو، اكيد اعطنا قراءه يعني كاشفه كل الامور. احنا نقول عيد اليوم اللي راح يفرض شكل المباراه، اذا استطاعت الامارات التحكم في الايقاع والمساحات راح تحد من خطوره منتخبنا الوطني، بينما منتخبنا الوطني إذا استطاع أن يكسر هذا التحكم وتحويل المباراة لانتقالات سريعة راح يكسب هذه المباراة. أهم شيء عندي أول ربع ساعة، هل سنضغط على البناء الإماراتي من الأمام أم سنترك لهم الكرة ونغلق المساحات في الخلف؟ لأن هذه مهمة جدا. إحنا أمانة يعني بالمؤشرات إحنا ما أجدنا النقطة الثانية إغلاق المساحات في الخلف، عندنا شوية مشاكل في المنطقة الخلفية، لذلك يفترض أن نشتغل على من البداية على بناء الإمارات من الأمام، نحاول نحد من هذه النقطة.
1: إذا منتخب الإمارات دكتور سلطان لديه أسماء هجومية مميزة، في المقابل منتخبنا أيضا أظهر صلابة وقدرة على العودة. يعني إحنا إذا كنا نتحدث المباراة الأخيرة كانت مع الكويت، وين تشوف دكتور سلطان المعركة الحقيقية؟ وسط الملعب من الأطراف؟
0: بس في جزئية عيد أنا وياك اتفقنا فيها مباراة الكويت، كانت مشكلة الكويت إنه لما سجل الهدف الأول ما أضاف الثاني. منتخب الإماراتي عنده هذه القدرة، يعني نخشى من ذلك. إذا استقبلنا هدف مبكر
1: طيب،
0: أتوقع أن الإمارات راح يسجل الثاني والثالث مباشرة، ما راح يكتفي، تعلم الدرس يعني.
1: نعم. وين تشوف المعركة الحقيقية؟ راح تكون وسط الملعب أم الأطراف؟
0: وسط الملعب
1: أم الثلث الأخير منه؟
0: لا، وسط الملعب بالنسبة لنا. هم يريد يستحوذوا وإحنا لا، إحنا نريد ننتقل بشكل سريع. هل حارب يطلع لنا الكور هذه بهذه السرعة اللي إحنا نريدها؟ مهم جدا.
1: في المقابل هناك لاعب علي صالح.
0: نعم، علي صالح وتحركاته.
1: نعم مستمعينا، احنا راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين مستكملين مع الدكتور سلطان اكيد الحديث عن مباراة منتخبنا ومنتخب الامارات في النصف الثاني، النصف النهائي الثاني من بطولة كأس خليجي الديار العربية 27، ومتابعين معاكم مباراة المنتخب السعودي والمنتخب القطري وما تزال النتيجة 0-0. شكل الدكتور رايحة للأشواط الإضافية.
0: أشواط إضافية ربما
1: الحين دقيقة 89،
0: بعد فيه
1: الدقيقة 89 احنا راح نطلعكم مستمعي الكرام، نطلع معاكم للاستماع لمباراة السعودية وقطر.
2: ما أثمنها مباراة وهدف واحد يوصلك للذهب، يوصلك للمباراة النهائية، إما الذهب وإما الفضة، أو أنك الآن تودع وتقول البطولة مع السلام. عموما في كرة اللعب الآن عن طريق اللاعب جهاد ذكر، محمد كنو، ستة ناصر دوسري يلعبها على طول 13 على طول ملعوبة لمصلحة المنتخب السعودي. الآن نواف بوشل لمحمد كنو، جهاد ذكري، مباراة أعصاب، الكل قاعد يدور له عن خرم إبرة، الكل قاعد يدور له عن ثغرة، الكل قاعد يدور له عن مكان الوصول لمرمى الفريق الآخر، لكن اللعيبة حتى الآن غير موفقين إطلاقا على مستوى الخط الهجومي وعلى مستوى التهديف. نتيجة بيضاء بدون أهداف، ولا مباراة كما ذكرت، ولا مباراة في خليجي 27 انتهت بالتعادل السلبي. 7 دقائق خلاص، 7 دقائق وقت بدل ضايع، إذا نلعب في آخر 6 دقائق من الوقت بدل الضايع والنتيجة دائما 0-0. ولا مباراة في خليج 27 انتهت بالتعادل السلبي، كل المباريات في دور المجموعات شفنا فيها أهداف، حتى مباراة الافتتاح شفنا فيها على الأقل هدف للسعودي، مباراة أيضا قطر ضد اليمن شفنا هدف يتيم، لكن شفنا هدف، شفنا فوز، شفنا 3 نقاط. اليوم ما في، اليوم ما في أهداف، كرة تلعب من حمدان بالرأس، لكن أيضا بالطول على حمدان، كان أطول من حمدان وطلعت من أمام عبد الله الحمدان خارج الملعب. شوف الكرة لما لعبت على طول بالقلم والمسطرة والفرجار، ولكن أيضا الكرة عدت من أمام الكل خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة منتخب قطر عن طارق سلمان. طارق سلمان خلاص خلاص، نلعب في الوقت الضايع، وكل الدلائل إذن تذهب على أن المباراة في الطريق إلى الطريق الطويل، الطريق الطويل والماراثون، المباراة يعني فعلا راح تكون ماراثونية وطويلة إذا ما استطاع أحد الفريقين تخليص المباراة الآن. ضربت اللعب من مختار علي يلعبها تصطد ويكسب منها رمي التماس لاعب المنتخب السعودي مختار. رمي التماس للمنتخب السعودي، ماذا أنت فاعل في هذه المباراة؟ وهل سيصمد المنتخب القطري ودفاعات المنتخب القطري فيما هو قادم؟ أنا لاحظ يعني صحيح فيه هجوم سعودي ولكن ليس قوي، كرة اللعب خارج الملعب، يعني الهجمات السعودية ما تشكل تلك الخطورة البالغة أو اللي من الممكن أن نسميها يعني أو تسبب الأجوال. يعني المدرب اليوناني جورجوس دونس مدرب المنتخب السعودي أتصور بأنه قاعد يلاحظ هذه النقطة واضحة تماما. الهجوم السعودي عقيم، الهجوم السعودي لا يزال حتى الآن يعني ما يشكل تلك الخطورة على مرمى المنافس، خلاف الكرة اللي استقبلها إدميلسون وسدد منها كرة وكاد حقيقة المنتخب القطري أن يخطف هدف المباراة وأن يخطف ورقة التأهل. خلاص الفريقين كانوا مستسلمين تماما، كانوا قاعدين يقولون يعني يا حكم يعني خلص فكنا من هذا الشوطين وخلنا نلعب في الوقتين الشوطين الإضافيين. لكن أنا شايف يعني ممكن فريق يخطف هدف الآن، والله ممكن. خلنا نشوف، 61% نسبة استحواذ الكرة للمنتخب السعودي مقابل 39% فقط للمنتخب القطري، نسبة استحواذ كبيرة جدا للأخضر لكن بلا فاعلية هجومية على مدار المباراة. إذن السعودية وقطر تذهبان إلى تعادل وإلى كرة اللعب تطول، وكلما تقابلت السعودية مع قطر بالتأكيد هناك يعني إحنا نتكلم عن مباريات عديدة وجميلة ومثيرة أيضا وقوية كذلك حقيقة كلما تقابلت قطر والسعودية. لذلك نامل حقيقة أن تكون وأن يكون الشوطين إضافيين، إذا ما كان هناك مجال للشوطين أن يكون امتداد لتلك المباريات الجميلة. أذكر فقط بأن آخر لقاء جمع الأخضر والعنابي كان أيضا في الدور نصف النهائي، وكان ذلك في خليج 24 عام 2019 قبل 7 سنوات تقريبا، ويوم فازت السعودية بهدف. آخر مواجهة على مستوى الدور نصف النهائي تقابلوا عام 2019 خليج 24 وفازت السعودية 1-0، وبعد ذلك خسرت السعودية في المباراة النهائية من البحرين، وتوجت البحرين لأول مرة في تلك البطولة بطلة على مستوى دورات كأس الخليج. محمد كنو يلعب محمد محرزي رده وراء الجهاد ذكري، الكل يلعب في ملعب العنابي، الكل يلعب في ملعب منتخب قطر، الكل يلعب وواضح نسبة الاستحواذ على الكرة واضحة تماما لمصلحة المنتخب السعودي على حساب المنتخب القطري. محمد محرزي، ناصر الدوسري لمحمد محرز على طول كنو، محمد كنو اللعبة هناك جات اليسار ملعوبة عن طريق عبد الإله العمري، صخرة الدفاع هذه كرة تطول لا على التعيين لا على التركيز لا على أي لاعب، الكرة طلعت خارج الملعب تحولت إلى ضربة مرمى. خلاص. ثم الفريقين قالوا لنا منذ بداية الشوط الثاني من المباراة إحنا عاوزين وإحنا باغين وإحنا نريد نلعب على الشوطين الإضافيين. واضحة المباراة، واضحة عامل الرطوبة شوف مبينة تماما على وجوه اللاعبين، تعبوا اللعيبة تعبوا، ضغط إعلامي، ضغط جماهيري، ضغط من المدرب، ضغط من الإدارة، ضغط من الكل. لذلك حقيقة فعلا المباراة قاعدة يعني شوف حتى المدرب عرقان ويصب عرق ما شاء الله لأن درجة الرطوبة فعلا عالية جدا. وأصفر سيداتي أنساتي سادتي حكم المباراة الدولي البرتغالي جواو بينيرو معلن نهاية زمن الشوط الثاني ونهاية عمر المباراة على مستوى الشوطين الأول والثاني بالتعادل السلبي ما بين قطر والسعودية، 0 قطر و0 المنتخب السعودي. إذن الكرة لا تزال حقيقة الكرة لا تزال في ملعب المباراة، واستراحة قصيرة وبعديها معانا حقيقة هناك وقتين إضافيين أو شوطين مستقطعين بواقع 15 دقيقة لكل شوط، وإذا لم يستطع أي من الفريقين التسجيل من خلال الشوطين الإضافيين فهناك طبعا ركلات الترجيح لفك الارتباط وللتعرف على هوية المتأهل للمباراة النهائية بخليجي 27. استكمالا لهذه المباراة ننتقل على عمان مباشر، على اعتبار أن مباراة منتخبنا الوطني ستكون على القناة الرياضية، وبالتالي نتحول مباشرة على قناة عمان مباشر.
3: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
3: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: رجعنا لكم متابعين الكرام في آخر طبعا الدقائق من البرنامج، والبرنامج انتهى أو حلقة اليوم من برنامج صافرة الخليج، ولكن مستمرين معكم لبعض دقائق للحديث، نكمل الحديث عن مباراة منتخبنا مع منتخب الإمارات الشقيق. ونذكركم بأن مباراة المنتخب السعودي والمنتخب القطري انتهت بالتعادل في أشواطها الأصلية، وطبعا راحت للدكتور بالعافية عليك.
3: الإضافة يعني نسكافيه حاسدنا عليها يعني.
2: بالعافية عليك.
3: الله يعافيك. من أول شفته.
2: بعافية.
3: مية مية.
2: تهنى.
3: مية مية. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك.
2: إذا دكتور. المباراة راحت لي نقول أشواط إضافية.
3: أشواط إضافية.
2: قطر السعودية.
3: نعم.
2: الحين توقعاتك قراءتك الأشواط الإضافية؟
3: ما أعتقد راح يكون في أكثر من اللي تم تقديمه معين في الشوط الأساسي.
2: المنتخبين راح يحافظوا على.
3: نعم بالضبط.
2: النتيجة ويكونوا حذرين أكثر.
3: أكيد أكيد. ممكن إذا صار في أخطاء فقط بسيطة ممكن فريق من الفريقين يستغل أخطاء الثاني، لكن راح تكون أشواط تحفظية بشكل كبير جدا. أكيد.
2: وكانت رسالة طبعا من أم الزين تقول السعودية 2-0. أهلا وسهلا أخوي رشاد، مساء عليك بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور سلطان، احنا وصلنا إلى طبعا ختام حلقة اليوم، ولكن خلينا إذا كان تحت الهواء قلت إنه تشكيلة وصلت.
3: نعم، تشكيلة. نعم. منتخبنا تشكيلة وصلت، منتخبنا
2: ومنتخب الإمارات
3: الإماراتي
2: نعرفها.
3: نبتدي بالمنتخب الإماراتي طبعا. في حراسة المرمى خالد عيسى، روبن فيليب، ماركوس، لوكاس، بيمينيتا، علاء زهير. في خط الوسط عصام فايز، مامادو كوليبالي. أمامهم جيليرمي، نيكولاس، خيمينيز، لوان بريرا. في المقدمة طبعا عثمان كمارا. بالنسبة لمنتخبنا الوطني، إبراهيم المخيني، أحمد الكعبي، خالد بريكي، مصعب، أمجد، هذا المتوقع، حارب السعدي، عصام، ناصر رواحي، عبد الله فواز، جميل أحمدي، وشكيلي في المقدمة.
2: نفس ال
3: يعني خلينا نقول التشكيلة قوية
2: من المباراة الأخيرة.
3: نعم، بوجود عبد السلام الشكيلي.
2: أيوة عبد السلام الشكيلي. نعم. عصام الصبحي في.
3: عصام
2: ما راح يبدأ المباراة.
3: لا موجود عصام.
2: يبدأ المباراة.
3: لحظة أحمد. لا صحيح كلامك، عصام ما راح يبدأ.
2: عصام ما راح يبدأ المباراة في حالة إنه عبد السلام الشكيلي.
3: أيوة عبد السلام الشكيلي. توزيع اللعيبة في الصورة هذا يجعلنا نقرأها كذا كمنظومة، راح تتحول من 4-2-3-1 أو 4-4-1-1 حسب حالة الكرة. مصعب الشخص اختياره مهم جدا، يمكن قبل شوي تكلمنا فيه بعد قصة الهدف أمام الكويت والبطاقة اللي حصل عليها. وجوده صار أساسي، يعني أن سكتاوي ما سمح الجانب النفسي أو الخطأ السابق بالتأثير على الاختيار الفني. والأهم أن مصعب راح يكون أمام اختبار مختلف اليوم. الإمارات راح تهاجم بمهاجم قادر على التحرك بين قلبين الدفاع، تكلم عن كمارة هذا، وبالتالي عليه أن لا ينجذب بعيد عن مركزه. البريكي والكعبي هنا أرى أحد مفاتيح المباراة، لأن الإمارات تمتلك لعيبة قادرين على اللعب في أنصاف المساحات، فإذا تقدم الظهيرين في الوقت نفسه راح تكون مخاطرة. أريد أحد الظهيرين يتقدم والآخر طبعا يأمن المكان، خصوصا الإمارات عندها سرعة في التحولات. الكابتن حارب السعدي كابتن منتخبنا الوطني، وجود حارب أمام الدفاع يعطي عمان عنصر مهم جدا في قطع التمرير الأولى، حماية قلوب الدفاع، تغطية الظهير المتقدم، وبدء التحولات المطلوبة بشكل سريع جدا. لكن هناك في مشكلة محتملة، إذا صار حارب الوحدة أمام ثلاثي وسط الإمارات ممكن نتفقد منتخبنا الوطني، يفقد السيطرة على العمق. لذلك يجب أن يعود أحد لعيبة الخط الأمامي لمساعدته في حالة دفاعية. أهم شيء في تشكيلة عمان الثلاثي خلف المهاجم ناصر، عبد الله فواز، وجميل. هذا الثلاثي اللي ممكن يصنع الفارق، لأن منتخبنا الوطني ما يحتاج يستحوذ بشكل طويل قدر ما هو محتاج أنه فعالية هجومية. نحتاج افتكاك الكرة، تمرير الأمام بشكل مباشر، انطلاق الثلاثي اللي ذكرنا، وخص بالذكر هنا ناصر الواحي. وجوده في الجهة اليسرى ممكن يكون مهم في استهداف المساحة خلف الظهير الإماراتي. أما جميل أهميته مش فقط في الهجوم، شفنا جميل في الضغط ممتاز جدا في الجهة الإماراتية اليمنى بالذات وإجبارهم على التمرير للخلف. لكن عندي ملاحظة، وجود عبد السلام شكيل يعني في المقدمة جعلنا نتوقع أن منتخبنا الوطني راح يبحث عن الاحتفاظ بالكرة الأولى في البداية، لأن اللاعب هذا جيد في الاحتفاظ بالكرة، واللعب المباشر عند الحاجة أكثر من الاعتماد على الاختراقات القصيرة داخل العمق. لذلك يجب أن تكون مسافة بين عبد السلام والثلاثي اللي ذكرنا خلفه قصيرة. إذا أصبح الشكيلي معزول راح تكون نفس مشكلة حارب، نفقد الكرة من أول لمسة من اللاعب عبد السلام الشكيلي،
2: نعم.
3: ترجع لإمارات وراح تكون علينا خطيرة جدا. يعني لازم ندافع من البداية، ندافع من الرأس المثلث الهجومي. تشكيلة الإمارات تشكيلة نوعا ما واضحة ثابتة، ما فيها شيء يعني عدا نقطة قوة الإمارات في الخط الأمامي اللي هي كمارة، وجود خمينيز مع بقية عناصر الخط الهجومي يعني الإمارات يستطيع أن يغير في مراكزه. المشكلة عيد اللي ممكن تواجهنا من يراقب اللاعب اللي يدخل من جناح إلى العمق، وهذه بتكون علينا جديدة. إذا ذهب الظهير معه بيفتح الطرف، وإذا بقى الظهير بيحصل لاعب مساحة. هنا يجي دور من؟ يجي دور حارب السعدي والثلاثي الأمامي في إغلاق زوايا التمرير. نقطة لافتة في المنتخب الإماراتي خالد عيسى. خالد عيسى أنا أعرفه كويس ومتابع من فترات كبيرة، حارس كبير صاحب خبرة كبيرة، عيد تظهر أرقامه بنادي الدوري المحترفين يعني بشكل كبير جدا، تمام. ما أنصح أن نقرأ المباراة بناء على أنه في ضعف في خالد عيسى. خالد عيسى حارس كبير جدا، نعم يمكن ما وصلت كرات كفاية في خلال البطولة هذه، لكن احنا مستهدفين مواقف اللي تصعب على الحارس، مش خالد عيسى، أي حارس مرمى. فكيف نسجل على خالد عيسى؟ هذه بالنسبة لي أهم فقرة. نريد ما نريد نفكر كثرة التسديد قدر ما نصنع مواقف صعبة على خالد عيسى، وأعتقد أن هي بتكون بالطريقة التالية: إما بالكرات الأرضية خلف الدفاع إذا وصل منتخبنا إلى الطرف ما يكون في عرضيات عالية وعشوائية، الأفضل تمرير خلفي إلى لاعب قادم من الخلف. ليش؟ لأن خالد عيسى في هذه الحالة ما يواجه التسديد مباشرة أمامه، في لاعب يتحرك، في مدافع يحاول يقطع، في تغيير سريع في اتجاه اللعب، في زوايا تسديد قصيرة، هذه أصعب من أي كرة عالية مباشرة على الحارس. اثنين، تسديد الأرضي من أمام المنطقة مباشرة، لأن ما حد جربها على خالد عيسى. خالد عيسى هذه شوي نوعا ما عنده فيها ضعف. هنا بالتحديد أريد عبد الله فواز، جميل أحمدي، أو أي أحد من لاعبة الوسط، حتى كابتن حارب السعدي ممكن يعملها ويدور على تسديد الأرضي المواجه للزاوية المباشرة للحارس. الكرات العرضية بين الحارس وبين الدفاع نقطة مهمة جدا، ما مطلوب منا عيد نفس الكرات مباشرة إلى رأس المهاجم. نريد نستهدف المنطقة بالذات، المنطقة هذه يدخل فيها أي لاعب من لعيبتنا، ترى خالد عيسى عنده فيها نقطة ضعف. آخر نقطة الكرات الثابتة، هذه سلاح مهم لمنتخبنا الوطني، لكن كذلك لازم يكون عندنا لاعب للقائم الأول، لاعب في القائم الثاني، لاعب على حدود المنطقة للكرة الثانية، خصوصا الإمارات عندها لعيبة قادرين يخرجوا الكرات بهذه الطريقة. وإن شاء الله يعني أنا أكثر شيء متأمل في التسديد، يعني خلينا نتكلم عن عبد السلام شكيلي، أتوقع أنه راح يعمل شيء اليوم،
2: وحتى الكابتن حارب السعدي،
3: وحارب السعدي في الكرات الثابتة
2: خارج المنطقة.
3: نعم نعم.
2: دكتور آخر سؤال أسألك إياه، لو بقت المباراة متعادلة حتى آخر 20 دقيقة،
3: مباراة منتخبنا الوطني،
2: أي منتخبنا الوطني،
3: أيوة.
2: منتخب الإماراتي، أي منتخب تشوف أنه عنده الأدوات الأكثر تأثير في هذه المرحلة آخر 20 دقيقة؟
3: آخر 20 دقيقة دائما نحن نقول أنها تصب لصالح منتخبنا الوطني،
2: وركز عليها زلات كتر،
3: وركز عليها زلات كتر. هو عارف هذه النقطة، عشان كذا هو راح يوصل لهذه المرحلة.
2: أيوة.
3: لو وصل لها عيد هو يكون في مرحلة خطر بالنسبة له. لعيبتنا أصغر في المعدل العمري، لعيبتنا أفضل، هو استحواذه أفضل، هو لعيبته أكبر جودة من إحنا كلعيبة يعني مجنسين، لكن هذا مش مهم. اليوم إحنا مباراة تحدي، مباراة ديربي، أتوقع أخواننا الإماراتيين يريدوها وإحنا نريدها بنفس الوقت.
2: إذن مستمعي الكرام، إحنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صافرة الخليج، كل توفيق والأمنيات بإذن الله تعالى أن يصل منتخبنا للمباراة النهائية.
3: الإضافة الأخيرة،
2: يفوز إن شاء الله. في عندك إضافة؟
3: دائما تحب في آخر الحلقة تقول لي إضافتك.
2: شفت الصمت يعني،
3: نسكافيه عيد دور أخلي براسي نسكافيه يعني ما شاء الله تسلمي لك يا أخي، والله لذيذ.
2: شفت كيف
3: عدل الرأس،
2: ترى أنا أقول لك من زمان تعال
3: الله يعطيك الصحة العافية.
2: الله يبارك. قول لي إضافة دكتور على أساس أن نختم.
3: أرى عيد أن الحل العماني هو الضغط العالي المستمر. كتلة متوسطة زائد ضغط تلقائي ومباشر زائد انتقال هجومي سريع لما تتوفر عندنا المساحات. ما نحاول نمنع الإمارات من كل تمرير وما نحاول أن نقاريهم في كل اللعبات. نمنع التمريرات اللي تكسر علينا الخطوط، هذه أهم شيء. نتكلم عن الكرات اللي تيجي في العمق.
2: نعم.
3: لأن كمار يحب يلعب في العمق. لو قدرنا كذا وزايد نصغر المساحة بين المدافعين وخط الوسط، أعتقد أن احنا ممكن نكسب المباراة عيد وممكن نخرج بها، لأن احنا تميزنا كذلك بنقطة ما ذكرناها في الحلقة، الصبر. احنا طول بالنا كبير جدا في هذه البطولة وصبرنا كبير جدا، معدل الأعمار لصالحنا، فلذلك أعتقد عيد أن إن شاء الله الأمور راح تمشي بهذه الطريقة لصالحنا
2: بإذن الله تعالى. إذن مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سافرة الخليج. شكرا لكل من تواصل معنا تفاعل معنا في حلقة اليوم. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد، وبإذن الله تعالى كذا المعنويات والروح العالية تكون حاضرة معكم. شكرا لكل اللي تابعنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا لكم، شكرا أم الزين الله يحفظك يا رب، شكرا للريم، شكرا أيضا لرشاد، أهلا وسهلا برشاد وحياكم الله. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد من برنامج صافرة الخليج، نفس الموعد من الساعة 8 لغاية الساعة 10. الموعد يفصلنا 19 دقيقة بالضبط على انطلاقة مباراة منتخبنا، المنتخبنا العماني مع المنتخب الشقيق الإماراتي والأبيض الإماراتي في النصف النهائي خليج الديار العربية 27. نذكركم بأن مباراة السعودية وقطر لا تزال في شوطها الإضافي الأول 0-0. كل التوفيق للمنتخبين، في أمان الله. كنا معكم عيد الخويطري ودكتور سلطان البلوشي والزملاء الأعزاء بدر البلوشي وعاهد الزريالي، في أمان الله وكل التوفيق لأحمرنا بإذن الله تعالى.

97.5 صلنا.

99.5 مسقط و 98.5 صلالة.

دلوقتي تقريبا اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

اشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الاستاذ احمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هقدر اقول لكم بقى اسماء الفرقه، لكن طبعا معانا الاستاذ حسن انور عازف الايقاع الاول في مصر، استاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الاول في مصر، وبعدين معانا اله جديده هيعزف عليها الاستاذ مختار السيد.